الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

البشر. كلا والقمر والليل

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. ما زلنا وإياكم نتحدث عن وسائل تقوية الإيمان، ونقف وإياكم اليوم مع الحلقة 17، والتي نتكلم فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، والتي لن نستطيع أن نوفيها حقها في حلقة أو في حلقتين، ولكن سنبدأ بها اليوم، ولعلنا نستكمل في حلقة أخرى أو حلقة ثالثة إن شاء الله جل وعلا. هذه الوسيلة هي دراسة سير السابقين، سواء من الأنبياء أو من السلف الصالح ممن سبقونا، من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. القصص أحبتي الكرام فيها فوائد عظيمة، لأنها تثبت الإيمان وتثبت القلوب، كما قال الله جل وعلا:

فإذا قرأ الإنسان قصة آدم مثلا أو نوح عليهما السلام أو قصة إبراهيم عليه السلام أو سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه الكرام أو سير الصالحين من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، فإن ذلك من المرققات التي ترقق القلب وتزيد الإنسان إيمانا. واسمحوا لي أن أقف وإياكم مع بعض من هذه السير سريعا، نقف عندها سواء من قصص الأنبياء أو من قصص سير النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه أو من قصص أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فمثلا على سبيل التمثيل للحصر، أبونا آدم عليه السلام لما خلقه الله جل وعلا نهاه الله جل وعلا عن أن يأكل من تلكم الشجرة، نهاهم الله جل وعلا مع زوجه أن يأكل من تلك الشجرة، لكن إبليس أقسم لهما أنه لهما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، أكلا من الشجرة كما أخبر الله جل وعلا، ثم قال بعدها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله، اعتراف الإنسان بذنبه. نبينا آدم عليه السلام، نبي الله، أبو البشر، أبو الأنبياء، يعترف بذنبه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الاعتراف بالذنب، اللجوء إلى الله جل وعلا عند الوقوع في الخطأ والذنب أمر مهم للعودة إلى الله جل وعلا والقرب منه جل وعلا. نبي الله نوح عليه السلام، ذاك النبي الذي ظل 1050 عاما يدعو قومه ما أصبره، نبي إذا ذكر ذكر الصبر معه، ذكرت الدعوة معه، ذكرت التضحية معه، يتآمر عليه قومه، يستهزئون به، ظل يدعوهم ولم يؤمن معه كما أخبر الله إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، لكنه لم ييأس، كان متصلا بربه جل وعلا. لما جاء أمر الله جل وعلا وفار التنور، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، بعد أن بنى السفينة وحمل فيها من حمل ممن أمره الله جل وعلا بحملهم، قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج. ثم قال ربي إن ابني من أهلي، أنت وعدتني يا رب وابني من أهلي، قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، حتى لو كان ولدك هذا عمل غير صالح، فسلم أمره لله جل وعلا. نبي الله إبراهيم عليه السلام يجمع الحطب ويوقد نار عالية، فيلقى إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق لأنهم لا يستطيعون أن يقذفوه بأيديهم لكثرة ما جمعوا من الحطب، موقف صعب. في هذه اللحظة وهو يلقى في النار يأتيه جبريل عليه السلام يقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ موقف شديد، موقف صعب، ويقول له ألك حاجة؟ كما في بعض الروايات أن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال إن كان لك فلا، وإن كان لربي فهو أعلم بحالي. يا الله، التوكل، الإيمان، الثقة بربه جل وعلا، إيمانه بربه جعله لا يلجأ إلا إليه. فأنزل الله جل وعلا قل

0: غير الله جل وعلا خصائص الإحراق في النار إلى برد وسلام على إبراهيم. يا الله، معجزة يراها قومه، فيخرج نبي الله إبراهيم عليه السلام من وسط النار يمشي بينهم بعد أن انتهت وخمدت، يخرج يمشي على قدميه. يا الله، معجزة إيمانية حقة، استجاب له ربه جل وعلا لأنه كان عبدا مؤمنا بربه جل وعلا، واثقا عليه، متكلا عليه عليه السلام. زوجه هاجر عليه السلام لما وضعها في مكة، واد كما قال الله غير ذي زرع مع ولدها الرضيع، وانصرف لأن الله جل وعلا أمره، فتبعته أمنا هاجر تقول له: يا إبراهيم يا إبراهيم. تخيل معي الموقف، رجل يأتي بزوجته ووليدها الرضيع فيضعهما في واد غير ذي زرع، ليس فيه بشر ولا شجر ولا ماء ولا طعام، ثم ينصرف دون أن يخبرهما بشيء، فتلحق وراءه زوجه وتقول له: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يا إبراهيم تتركنا هنا لمن؟ وهو لا يجيب، لا يرد، لا يلتفت. فلما يئست من إجابته والتفاتته وعودته، قالت له بلسان الواثق بالله: الله أمرك بهذا؟ أهذا أمر من الله؟ أهذا تكليف من الله جل وعلا؟ قال: نعم. ولم يلتفت، هز رأسه بأن نعم، هذا أمر الله. فماذا قالت أمنا هاجر؟ إذن فلن يضيعنا الله. يا الله، ما هذا الإيمان الذي امتلكته في قلبها؟ ما هذا التوكل؟ ما هذه الثقة؟ إذن فلن يضيعنا الله، ما دام هذا الأمر من الله فلن يضيعنا الله. ورجعت وفعلا لم يضيعهم الله، وظهر بئر زمزم أو ماء زمزم من تحت قدمي الرضيع إسماعيل عليه السلام. إبراهيم لما ذهب عن زوجته ورضيعها خلف تبة التفت وظل يدعو ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويبكي. قلب الأب لم يتحمل، لكنه الإيمان بالله رب العالمين، لكنها الثقة والتوكل بالله جل وعلا. هكذا كان الأنبياء، وهكذا كانت أمنا هاجر، وهكذا كان كثير من الأنبياء. إذن قراءة سير الأنبياء، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة أصحابه، سيرة التابعين، كل هذا يعين على تقوية الإيمان، يعين على ازدياد الإيمان والثبات عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وإلى زيادة الإيمان بربنا جل وعلا. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة نستكمل فيها أيضا بعض هذه السير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله صباحكم مستمعينا أينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا الصباح الجديد والمتجدد من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. مستمعينا، يفتقد هذا العالم الذي نعيش فيه إلى مجموعة من القيم الإنسانية التي جعلت من الإنسان عدوا لأخي الإنسان، وأصبحت العلاقة بين الأفراد مبنية على المصالح والأطماع الذاتية. أصبح المجتمع متنافيا مع قيمه الأخلاقية، متماشيا مع قيم جديدة أفقدته إنسانيته وتعاطفه مع غيره. ولا شك أن الكل يبحث عن السعادة، هذا الإحساس الذي افتقدناه كثيرا وأصبح نادرا جدا، خصوصا في ظل مجتمعاتنا المنغلقة التي تبنت ثقافة جديدة أبعدتها عن أصلها وجذورها. مستمعين، السعادة ذلك الإحساس الذي غالبا ما يكون نتيجا عن راحة نفسية أو مفاجأة تجعلنا نضحك ونبتسم من غير أن ندري. صباح الجمال والنقاء، وفي بداية هذا اليوم الجديد لنتذكر معا أن السعادة قد تكون شعورا مشتركا بين الأفراد، أو شعورا فرديا يحس به الفرد في حالة من حالات الحياة المعاشة. غالبا ما تكون السعادة فعلا مشتركا يجمع بين فاعل للخير ومتلق له. شخصيا أنا لا أجد السعادة إلا في فعل الخير، تقديم المساعدة للآخرين كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. ففعل الخير وتقديم المساعدة يجعلنا نحس بشعور لا يمكن وصفه، فتجدنا نبتسم دون أن نعرف لماذا، وفي بعض الأحيان نقضي اليوم كاملا تحت تأثير طاقة إيجابية لا نعرف سببها. لكن لا جدال أن السعادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلوكنا اليومي، تصرفاتنا تجاه الآخرين. فكلما كانت تصرفاتنا أخلاقية وإنسانية، أحسسنا أن هناك طاقة تتولد بداخلنا دون أن نعرف السبب، لأن هذا الشعور الداخلي يجدعنا فجأة كلما فعلنا شيئا عن إرادة أخلاقية ووعي إنساني نفضل فيه الآخر على الذات.
12: بالطبع عزيزي المستمع، كما أن الإنسان المتواضع والذي يقدم المساعدة دون سابق طلب دائما ما تجده مرتاحا من الناحية النفسية، أي أنه إنسان يتمتع دوما بتفكير إيجابي عن الحياة. ولطالما أحسست أني أملك كل شيء حينما أبتسم بعد مساعدة عجوز أو رجل مسن، أو ترك مقعدي لمرأة حامل أو شخص أكبر مني سنا. هذا الشعور الغريب يجعلني في حالة من الفرح العجيب، غالبا ما يكون مستمدا من حالة الشخص الذي ساعدته. فبمجرد أن نسمع كلمة شكر من الآخرين تخلق هذه الكلمة بداخلنا إحساسا نفسيا عجيبا.
11: نعم محمد، إن فعل الخير من الأشياء البسيطة جدا لكن تأثيره كبير، قد يغير مسار حياتنا بالكامل. فتصرفاتنا سلوكياتنا مع الآخرين هي أساس الحفاظ على التوازن النفسي والشعور بالراحة والاعتدال. فيكفي فقط تقديم القليل من المساعدة لنحس أن شعورنا تغير بالكامل، أصبحت طريقة تفكيرنا مغايرة تماما لما كانت عليه من قبل.
12: نعم أعزائي المستمعين، فالأخلاق هي السبيل الوحيد لتقدم أي مجتمع أي إن كان نبعه وأصله. يكفي فقط أن نكون من الذين يحبون الخير للجميع، لنغير نظرتنا ونظرة الآخرين لنا. إن الحياة لا تصلح لشيء إن كنا لا نستطيع مساعدة من هم بحاجة إلينا، ولو بكلمة بسيطة قد تكون سبباً في تغيير نفسيتهم ونظرتهم للوجود. فالإنسان السعيد هو ذلك الشخص الذي يفكر في الآخرين قبل التفكير في ذاته، فالآخر هو مرآة الذات، فكلما كان الآخر مرتاحاً لوجودنا انعكس ذلك إيجاباً على حالتنا النفسية. والانعكاس الإيجابي يعني أن نحس أن سعادة الآخرين هي ثمرة جهدنا، أو على الأقل نحس أننا كنا سبباً في ذلك.
11: إذن مستمعين الأعزاء، فلنشرع في هذا الصباح المبارك بكل طاقة إيجابية، ولنردد معا افعلوا الخير كلما استطعتم، فيوم لك ويوم عليك عزيزي المستمع. اليوم أنت تمتلك كل شيء، وغدا قد لا تمتلك شيئا، ففاعل الخير عادة ما يحصل على خير مضاعف دون أن يدري. افعلوا الخير ولا تستعجلوا، واعلموا أن في فعل الخير أشياء لا يشعر بها إلا فاعل الخير نفسه. إذن مستمعين الأعزاء، سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. نتمنى لكم يوما مليئا بالخير والعطاء والسكينة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقراتنا الصحية، وحديثنا اليوم هو كيف نسعف المصاب في حالة القصف أو الإصابات الطارئة.
1: إذن أهلا بكم من جديد، حيث نلتقي دائما نقدم لكم معلومات تساعدكم على حماية صحتكم وصحة من حولكم. وفي حياتنا اليومية قد نواجه مواقف مفاجئة تحتاج إلى سرعة التصرف وحسن التعامل، فالحوادث عزيزي المستمع لا تمنحنا وقتا طويلا للتفكير، قد تكون الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأهم في الحفاظ على حياة الإنسان وتقليل خطر المضاعفات. ومن بين الحالات الطارئة التي تتطلب وعيا خاصا الإصابة الناتجة عن القصف أو سقوط الشظايا أو الرصاص، حيث قد يتعرض الإنسان لجروح أو نزيف أو فقدان للوعي أو صعوبة في التنفس. لهذا سنتحدث اليوم عن أساسيات الإسعاف الأولي للمصابين في مثل هذه الحالات، وما الذي يمكن أن يفعله الشخص الموجود في المكان قبل وصول الفرق الطبية.
0: بالطبع مستمعينا الكرام، أول خطوة حافظ على سلامتك وسلامة المصاب. قد يكون أول اندفاع لدى الإنسان عند رؤية مصاب هو الأسرع لمساعدته، وهذا أمر إنساني نبيل، لكن القاعدة الأولى في الإسعافات الأولية تقول لا تجعل نفسك مصابا آخر. قبل الاقتراب من أي شخص تعرض للإصابة يجب التأكد من أن المكان آمن وأن الخطر قد توقف أو أصبح بعيدا، لأن الاقتراب في أثناء وجود خطر مستمر قد يعرض حياة المصاب والمسعف للخطر. بعد التأكد من الأمان اقترب من المصاب بهدوء، تحدث معه بصوت مطمئن وعرفه بأنك موجود لمساعدته، لأن الدعم النفسي في هذه اللحظات له أثر كبير على حالة المصاب. تقييم حالة المصاب بسرعة: بعد الوصول إلى المصاب نحتاج إلى معرفة مدى خطورة حالته، ثم نبدأ بالسؤال: هل المصاب واعي وهل يسمعنا ويستجيب عند مناداته وهل يتنفس بشكل طبيعي؟ فإذا كان المصاب فاقدا للوعي أو لا يستجيب أو يعاني من صعوبة واضحة في التنفس، فهذه علامات تستدعي طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل. كما يجب الانتباه إلى أن بعض الإصابات قد تبدو بسيطة في البداية لكنها قد تكون خطيرة، خاصة إصابة الرأس والصدر والنزيف الداخلي، لذلك لا ينبغي الاستهانة بأي إصابات قوية.
1: كذلك من المهم عزيزي المستمع التعامل مع النزيف. من أكثر الأمور التي تحتاج إلى سرعة في التصرف هو النزيف. عند وجود نزيف خارجي فإن الهدف الأول هو محاولة السيطرة عليه حتى وصول المختصين. يمكن القيام بذلك من خلال استخدام قطعة قماش نظيفة أو شاش إن توفر، والضغط المباشر على مكان النزيف والاستمرار في الضغط وعدم رفع اليد كل لحظة للتأكد من توقف الدم. وفي حال امتلأت قطعة القماش بالدم لا نقوم بإزالتها بل نضيف قطعة أخرى فوقها ونواصل الضغط. ومن المهم عزيزي المستمع جدا عدم محاولة إزالة أي جسم غريب مغروس في الجرح، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة النزيف أو حدوث ضرر أكبر وإصابات الشظايا والجروح. في حالة القصف قد تحدث إصابات بسبب الشظايا أو الأجسام المتطايرة، هنا يجب التعامل بحذر. نحاول تغطية الجرح بقطعة نظيفة لحمايته من التلوث. نراقب حالة المصاب باستمرار. إذا كان هناك جسم عالق داخل الإصابة لا نحاول إخراجه بل نتركه مكانه وننتظر وصول الفريق الطبي.
0: نعم عزيزي المستمع، كما يجب تجنب استخدام مواد غير مناسبة على الجروح مثل الوصفات الشعبية أو المواد غير المعقمة، لأنها قد تزيد من خطر الالتهاب. فإذا كان المصاب فاقدا للوعي مستمعنا الكرام، ففقدان الوعي من الحالات التي تحتاج إلى انتباه كبير. يجب التأكد من التنفس وطلب المساعدة الطبية وعدم إعطاء المصاب أي طعام أو شراب، لأن ذلك قد يسبب اختناقا أو مضاعفات. كما لا ينبغي تحريك المصاب كثيرا إلا إذا كان وجوده في المكان يشكل خطرا مباشرا عليه. أهمية التعامل النفسي مع المصاب: أحيانا نركز على الجرح وننسى أن المصاب قد يكون في حالة خوف أو صدمة، فالكلمات الهادئة لها دور مهم جدا. أنت بخير، المساعدة قادمة، ابقى هادئا. هذه العبارات البسيطة تمنح المصاب شعورا بالأمان وتساعده على تجاوز لحظة الخوف. كما أن هناك أخطاء يجب تجنبها أثناء الإسعاف، وهناك بعض التصرفات التي يقوم بها البعض بحسن نية لكنها قد تضر المصاب، ومنها تحريك المصاب بعنف أو دون حاجة وإعطائه طعام وشراب وهو غير قادر على ذلك. ومحاولة علاج الجروح بمواد غير معروفة وإزالة الأشياء العالقة داخل الجروح والتجمع حول المصاب بطريقة تعيق عمل المسعفين. فالأفضل دائما مستمعينا الكرام هو الهدوء وتنظيم المساعدة والتركيز على الخطوات الأساسية والاستعداد قبل حدوث الطوارئ والاستعداد المسبق يساعد كثيرا في التعامل مع الحوادث. ومن المفيد وجود حقيبة إسعافات أولية تحتوي على شاشة وضمادات نظيفة ومطهر مناسب وقفازات طبية ومقص طبي. بعض المستلزمات الأساسية كما أن تعلم مهارة الإسعاف الأولى من الجهات المختصة يمنح الإنسان قدرة أكبر على التصرف الصحيح عند الحاجة.
1: إذن مستمعينا الكرام، في المواقف الصعبة قد لا نملك الكثير من الإمكانيات، لكننا نملك القدرة على التصرف بوعي ورحمة. فالمعرفة بالإسعافات الأولية ليست حكرا على العاملين في المجال الصحي، بل هي مهارة إنسانية يحتاجها كل فرد في المجتمع. فربما تكون معلومة تعلمتها اليوم سببا في إنقاذ حياة إنسان غدا. فلنحرص على نشر ثقافة الإسعاف الأولي ولنكن دائما عونا لمن يحتاج إلينا. إذن إلى هنا نصل إلى ختام فقرتنا الصحية لهذا اليوم. تذكروا دائما أن الهدوء وسرعة التصرف واتباع الخطوات الصحيحة هي مفتاح مهمة في التعامل مع الحالات الطارئة. دمتم بصحة وسلامة، نلتقي بكم في موضوع صحي جديد في حلقة قادمة، لكن الآن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لنكمل فقرات حلقة اليوم.

0: هنعود لكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرتنا للتنمية الذاتية. سنتحدث اليوم عن المرونة النفسية، كيف نحافظ على قوتنا ونواصل طريقنا رغم الظروف.
1: أهلا بكم في فقرة جديدة من التنمية الذاتية، حيث نلتقي معكم لنشارككم أفكارا تساعد على تطوير الذات وتعزيز القدرة على التعامل مع تحديات الحياة بطريقة أكثر وعيا واتزانا. في حياة كل إنسان محطات مختلفة، هناك أيام نشعر فيها بالقوة والإنجاز، وأيام أخرى نواجه فيها صعوبات واختبارات قد تجعلنا نشعر بالتعب أو فقدان الدافع. لكن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما هي أن الصعوبات لا تعني نهاية الطريق، بل قد تكون فرصة لاكتشاف جوانب جديدة من شخصياتنا لم نكن نعرفها من قبل.
0: نعم عزيزي المستمع، من هنا تأتي أهمية المرونة النفسية، هي إحدى أهم المهارات التي تساعد الإنسان على مواجهة الظروف المتغيرة والتعامل مع الأزمات دون أن يفقد توازنه أو إيمانه بقدرته على الاستمرار. فالمرونة النفسية عزيزي المستمع لا تعني أن الإنسان لا يشعر بالحزن أو الخوف أو القلق، فهذه مشاعر طبيعية يمر بها الجميع، لكنها تعني أن الإنسان لا يسمح لهذه المشاعر بأن توقف حياته أو تمنعه من السعي نحو الأفضل. الشخص المرن نفسياً قد يمر بلحظات صعبة، لكنه يعرف كيف يستعيد قوته وكيف يبحث عن الحلول بدل أن يبقى أسيراً للمشكلة.
1: بالطبع أصدقائنا المستمعين، أحيانا لا نستطيع تغيير الظروف المحيطة بنا، لكننا نستطيع تغيير طريقة تعاملنا معها. فبدل أن نستهلك طاقتنا في التفكير المستمر بما لا نملك السيطرة عليه، يمكننا أن نوجه اهتمامنا نحو الأمور التي نستطيع تحسينها ولو كانت خطوات بسيطة. فقد يبدأ التغيير بعادة صغيرة نلتزم بها، أو مهارة نتعلمها، أو هدف نضعه لأنفسنا، أو حتى بطريقة حديثنا مع ذواتنا. فالإنسان الذي يعتاد البحث عن الحلول يصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر ثقة بقدرته على تجاوزها.
0: بالضبط محمد، ومن أهم الأمور التي تساعدنا على بناء القوة الداخلية أن نتوقف عن مقارنة أنفسنا بالآخرين. فلكل إنسان ظروفه ورحلته الخاصة، ولكل شخص معاركه التي لا يراها الآخرون. النجاح الحقيقي أعزائي المستمعين ليس أن نعيش حياة خالية من الصعوبات، بل أن نواصل التقدم رغم وجودها. كما أن من المهم أن نتعلم فن تقبل التغيير، لأن الحياة بطبيعتها متغيرة، والإنسان الذي يرفض كل تغيير يجد نفسه في صراع دائم مع الواقع. أما الشخص المرن فهو الذي يتعلم كيف يتكيف مع المستجدات، يبحث عن الفرص حتى في الظروف الصعب في الظروف الصعبة.
1: بالطبع مستمعينا الأعزاء، من الأمور التي تعزز قوتنا النفسية أيضا أن نعتني بأنفسنا. فكثيرا ما نهتم بكل شيء حولنا وننسى احتياجاتنا الشخصية، لكن الاهتمام بالنفس ليس أنانية، بل هو وسيلة تجعلنا أكثر قدرة على العطاء والاستمرار. فالنوم الكافي وتنظيم الوقت والاهتمام بالصحة والابتعاد عن الاستغراق في الأفكار السلبية، كلها خطوات بسيطة لكنها تؤثر بشكل كبير على حالتنا النفسية وقدرتنا على مواجهة الضغوط. كذلك فإن وجود أشخاص إيجابيين وداعمين حولنا يساعدنا على تجاوز الأوقات الصعبة. فالكلمة الطيبة والمساندة والشعور بأن هناك من يفهمنا ويقف إلى جانبنا كلها أمور تمنح الإنسان طاقة للاستمرار.
0: ومن المهارات المهمة أيضا أن نتعلم التركيز على النعم الموجودة في حياتنا حتى وسط الظروف الصعبة. فالامتنان لا يعني تجاهل المشكلات، بل يعني أن نرى الصورة كاملة وأن ندرك أن هناك دائما جوانب إيجابية تستحق التقدير. قد لا نستطيع التحكم في كل ما يحدث حولنا، لكننا نستطيع التحكم في ردود أفعالنا وفي الطريقة التي ننظر بها إلى الأحداث. هذه القدرة عزيزي المستمع على الاختيار هي أحد أهم مصادر القوة التي يمتلكها الإنسان. لا تجعلوا الظروف الصعبة تقنعكم بأنكم غير قادرين على التحكم.

0: تقدم. تذكروا أن الأشجار الأقوى هي التي تواجه الرياح، وأن الإنسان يكتشف قوته الحقيقية عندما يمر بالتجارب التي تختبر صبره وقدرته على الاستمرار. كل تجربة صعبة تحمل في داخلها درساً، وكل تحدي يمكن أن يكون فرصة للنمو والتعلم.
1: في ختام فقرتنا أعزائي المستمعين، حافظوا على إيمانكم بقدراتكم، وامنحوا أنفسكم الوقت الكافي للنمو، ولا تنسوا أن الإنجازات الكبيرة تبدأ بخطوة صغيرة، وأن الاستمرار بحد ذاته إنجاز. تذكروا دائما القوة ليست في أن تكون الحياة بلا صعوبات، بل في أن نمتلك القدرة على النهوض كلما واجهنا صعوبة. مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحذير الميليشيات الحوثية الإرهابية من مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني، مؤكدا أن استمرارها في هذا النهج التخريبي لن يفضي إلى مزيد من استنزاف مقدرة البلاد، ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في سلسلة تدوينات على منصة إكس السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاما راسخا بأمن اليمن والمنطقة حماية السلم والأمن الدوليين. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرة الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات. أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات بما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه الميليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي الإرهابية على سفينة تجارية سعودية أثناء ملاحتها في البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا وانتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية بما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء استئناف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في فغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معاً لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر. الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية وحديثنا اليوم عن الشائعات عندما تسبق الكلمة الحقيقة. في كل يوم ومع بداية صباح جديد تمتلئ هواتفنا بعشرات الرسائل والإشعارات والمنشورات التي تحمل أخبارا ومعلومات وصورا ومقاطع فيديو من مختلف أنحاء العالم. أصبح الوصول إلى الخبر اليوم أسرع من أي وقت مضى، فبضغطة زر يمكن أن نعرف ما يحدث في أقصى الشرق أو أقصى الشرق أو أقصى الغرب، وأن نشارك ما نقرأه من مئات الأشخاص خلال ثوان معدودة.
1: نعم عزيزي المستمع، رغم أن هذه السرعة تعد من أبرز مزايا عصر التقنية، فإنها في المقابل فرضت علينا مسؤولية أكبر في التعامل مع المعلومات، فلم تعد المشكلة في الحصول على الخبر بل في معرفة مدى صحته، لأن كثيرا مما يصل إلينا قد لا يكون دقيقا وقد يكون مجرد شائعة انتقلت بين الناس حتى بدت وكأنها حقيقة لا تقبل الشك. الشائعة ليست ظاهرة جديدة، فقد عرفها الناس منذ زمن بعيد، كانت تنتقل قديما من مجلس إلى آخر أو من شخص إلى آخر بالكلام المباشر، أما اليوم فقد أصبحت تنتقل بسرعة هائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن الخبر الواحد قد يصل إلى آلاف الأشخاص في دقائق قليلة قبل أن يتأكد أحد من صحة الخبر.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، قد تبدأ الشائعة برسالة قصيرة أو صورة قديمة أو مقطع فيديو خارج سياق أو تعليق يفتقد الدقة، ثم يعاد نشره مرات كثيرة حتى يظن البعض أنه خبر مؤكد، بينما الحقيقة قد تكون مختلفة تماما. ولعل أكثر ما يساعد على انتشار الشائعات هو طبيعة الإنسان نفسه، فالناس ينجذبون عادة إلى الأخبار المثيرة أو الغريبة أو التي تحمل مفاجآت، ولذلك تجد أن الخبر الذي يثير الخوف والدهشة والغضب ينتشر بسرعة أكبر من الخبر العادي، وهنا تكمن الخطورة، لأن العاطفة قد تسبق التفكير، فيشارك الإنسان المعلومة قبل أن يسأل نفسه هل هذا الخبر صحيح ومن أين جاء. وفي كثير من الأحيان لا يكون من ينشر شائعات شخصا سيء النية، بل قد يكون هدفه تنبيه الآخرين أو تحذيرهم، لكنه لم يمنح نفسه الوقت الكافي للتحقق من المعلومة، وهكذا تتحول النية الحسنة إلى سبب في نشر معلومة خاطئة قد تؤثر في أشخاص أو مؤسسات أو حتى مجتمع كامل.
1: نعم، لذلك فإن أول خطوة في مواجهة الشائعات هي التريقط، فليس مطلوبا منا أن نكون أول من ينشر الخبر، إنما أن نكون ممن ينشرون الحقيقة، فالتأخر دقائق في نشر المعلومة أو تأخر دقائق في نشر معلومة صحيحة خير من التسرع في نشر معلومة غير مؤكدة. من المهم أيضا أن نتعرف على مصدر الخبر، فالأخبار الموثوقة تصدر غالبا عن جهات معروفة ووسائل إعلام معروفة بالمهنية، بينما تنتشر كثير من الشائعات عبر حسابات مجهولة أو رسائل لا يعرف أحد مصدرها. لهذا فإذا السؤال عن المصدر يعد من أبسط وسائل التحقق، لكنه من أكثرها أهمية، كما ينبغي ألا نكتفي بقراءة العنوان فقط، بل لأن بعض العناوين تكتب بطريقة تجذب الانتباه بينما يحمل مضمون الخبر تفاصيل مختلفة تماما. لهذا فإن قراءة الخبر كاملا ومقارنته بأكثر من مصدر تساعد على تكوين صورة أوضح وأكثر دقة. أما الصورة ومقاطع الفيديو فهي اليوم من أكثر الوسائل التي تستخدم في تضليل الناس، فقد تنتشر أو تنتشر صورة قديمة على أنها التقطت اليوم، أو يعرض مقطع فيديو لحدث وقع في دولة أخرى يقال إنه حدث في مكان مختلف. لذلك فإن مجرد رؤية صورة أو فيديو لا يعني بالضرورة أن المعلومة صحيحة، بل يجب التأكد من تاريخها ومكانها وسياقها.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، وقد ساعدت التكنولوجيا أيضا في ظهور وسائل جديدة للتلاعب بالمحتوى، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى الوعي الإعلامي أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالوعي لا يعني أن نشك في كل شيء، وإنما يعني أن نتعامل مع الأخبار بعقل وأن نبحث عن الدليل قبل أن نصدر حكما أو ننقل معلومة. وللشائعات آثارا لا يستهان بها، فهي قد تسبب الخوف والقلق بين الناس، وقد تسيء إلى سمعة أشخاص عمليا، وتؤثر في قرارات اتخذها الناس بناء على معلومات غير صحيحة. بل إن بعض الشائعات قد تخلق حالة من الارتباك داخل المجتمع وتضعف الثقة بين أفراده، لأن كثرة الأخبار المتضاربة تجعل الناس في حيرة بين الحقيقة والوهم. ولهذا فإن مسؤولية مواجهة الشائعات لا تقع على الإعلام وحده ولا على الجهات الرسمية فقط، بل تبدأ من كل فرد منا. فكل شخص يملك هاتفا ذكيا أو حسابا في وسائل التواصل أصبح يمتلك قدرة على التأثير، وهذه القدرة يجب أن يصاحبها وعي ومسؤولية. إن أجمل العادات التي يمكن أن نكتسبها أن نتوقف قليلا قبل إعادة إرسال أي رسالة، وأن نسأل أنفسنا: هل أنا متأكد من صحة هذه المعلومة؟ وهل سأكون مرتاح الضمير إذا اكتشفت لاحقا أنها غير صحيحة؟ هذه الأسئلة مستمعين الكرام البسيطة قد تمنع انتشار الكثير من الأخبار المضللة.
1: نعم محمد، قد وجهنا ديننا الإسلامي إلى هذا السلوك منذ قرون، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم، هي دعوة عظيمة إلى التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار أو إصدار الأحكام، لأن الكلمة قد تبني وقد تهدم وقد تجمع وقد تفرق. في حياتنا اليومية لسنا مطالبين بأن ننقل كل ما يصل إلينا، بل المطلوب أن نكون أكثر وعيا فيما نشارك، أن نجعل الحقيقة معيارنا الأول. فالصمت عن خبر غير مؤكد خير من نشره. البحث عن الحقيقة فضيلة تعود بالنفع على المجتمع. ومع ازدياد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري أن نربي أبناءنا وأن ننشر في مجتمعاتنا ثقافة التحقق، أن ندرك أن المعلومة أمانة وأن الكلمة مسؤولية، وأن أثرها قد يمتد إلى أشخاص لا نعرفهم وإلى مواقف لم نتوقعها.
0: في النهاية مستمعينا الكرام، يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، فكلما كان الإنسان أكثر حرصا على التثبت كان أقل عرضة للخداع وأكثر إسهاما في نشر الحقيقة. ولنجعل من هواتفنا ومنصاتنا النافذة للمعرفة والفائدة لا وسيلة لتداول الأخبار الزائفة وغير المؤكدة، ولنتذكر دائما أن الحقيقة قد تتأخر قليلا لكنها تبقى أقوى من أي شائعة، وأن الكلمة الصادقة هي التي تبقى، أما الشائعة فمصيرها الزوال مهما انتشرت.
1: إذا مستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية كان عن الشائعات عندما تسبق الكلمة الحقيقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى بقية فقرتنا لهذا اليوم.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء إلى فقرة المنوعات. وفي منوعاتنا اليوم نعيش في جهنم، لماذا بات الصيف كابوسا جديدا لنازحي غزة؟
1: تتفاقم معاناة النازحين في مخيمات اللواء بقطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية. في ظل استمرار النزوح وشح الخدمات الأساسية، إذ تتحول الخيام إلى مساحات خانقة تفتقر إلى وسائل التبريد والحماية، بينما يواجه السكان يوميا ظروفا قاسية.
0: إذن أكد نازحون الجزيرة مباشر أن الخيام التي يفترض أن توفر الحد الأدنى للمأوى أصبحت أشبه بأفران مغلقة لا تقيهم حر الشمس ولا توفر لهم بيئة صالحة للحياة، ما يدفع كثيرين إلى قضاء ساعات طويلة خارجها بحثا عن نسمة هواء رغم المخاطر المصاحبة. وتصف موسينا واقع الحياة داخل المخيم بأنه جهنم، مؤكدة أنها تعاني أمراضا مزمنة أبرزها السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى خضوعها السابق لعملية قلب مفتوح، ما يجعل تحمل درجات الحرارة المرتفعة أمرا بالغ الصعوبة. وتوضح المسنة أن الحر الشديد يتسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل متكرر إلى حد نقلها إلى المستشفى مرارا بسبب ارتفاع مستوى السكري والإجهاد قبل أن تعود مجددا إلى الخيمة التي لا توفر لها أي حماية.
1: نعم مستمعينا الكرام، كما تشكو من انتشار القوارض داخل الخيام، مؤكدة أنها تغزو أماكن النوم باستمرار إلى جانب البعوض والحشرات في وقت لا تستطيع فيه الأغطية البلاستيكية المهترئة حماية السكان من لهيب الحر أو خطر الآفات المنتشرة. وتضيف أن الحياة داخل المخيم تخلو من أي شعور بالأمان والكرامة، وأن مشاهد الموت والتشييع باتت جزءا من الحياة اليومية، بينما يغيب أي أمل قريب بعودة الحياة الطبيعية إلى مجراها الطبيعي السابق. ويؤكد أحد النازحين أن حرارة الصيف الحالي تجاوزت كل ما اعتاده السكان سابقا، مشيرا إلى أن الخيام لا تمنع أشعة الشمس، مما يضطر العائلات لاستخدام البطانيات لإغلاق الفتحات، وهو ما يزيد احتباس الحرارة بدلا من تخفيفها. ويضيف أن السكان يضطرون إلى الاستحمام مرات عديدة يوميا للتخفيف من وطأة الحر، ويحرصون على تخزين المياه في الأوعية المتاحة لتلبية احتياجاتهم المستمرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في القطاع.
0: وأوضح أن الخيمة تصبح خانقة سواء أغلقت أو فتحت للتهوية، إذ لا توفر أي وسيلة حقيقية لتخفيف الحرارة، بينما تنفذ أو تنفذ أشعة الشمس إليها من مختلف الجهات، مما يحولها إلى مكان غير قابل للسكن. نار المطبخ تزيد المشقة، وفي ظل غياب غاز الطهي يعتمد كثير من النازحين على إشعال الحطب والكرتون لإعداد الطعام رغم ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية ويضاعف من درجة الحرارة المحيطة بهم، حيث أشار نازح آخر إلى أنهم مجبرون على إشعال النار في ذروات الحر لطهي الطعام، مضيفا أن الملابس تبتل بالعرق بعد دقائق قليلة من ارتدائها، مما يضطرهم لتغييرها مرارا خلال اليوم في ظل شح المياه. ولفت إلى أن الحرارة لا تنخفض حتى خلال الساعات أو ساعات الليل، إذ يفتح السكان أبواب الخيام ونوافذها على أمل دخول الهواء، لكن الأجواء تبقى خانقة في ظل انعدام الكهرباء والمراوح ووسائل التهوية الأساسية. من جهته يصف نازح آخر الحياة داخل المخيم بأنها سلسلة متواصلة من المعاناة، تبدأ صباحا بالوقوف في طوابير المياه تحت أشعة الشمس، وتتواصل مع الحاجة الملحة للاستحمام بسبب شدة الحر التي لا تطاق. ويضيف أن الليل لا يحمل أي راحة، إذ تتزامن الحرارة مع انتشار البعوض والقوارض، الأمر الذي يحرم العائلات من النوم ويجعل الحياة داخل هذه الخيام المهترئة أكثر صعوبة ومأساوية.
1: نعم، ويؤكد سكان المخيمات أن استمرار النزوح وغياب الخدمات يحول الصيف إلى عبء إضافي يفاقم معاناتهم، وسط مطالب بتوفير مستلزمات اللواء ووسائل التبريد والمياه والخدمات الصحية العاجلة لتخفيف وطأة الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشونها حاليا. وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي، من المفترض أن تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتدفق المواد الأساسية للإغاثة والإعمار وإصلاح شبكات الكهرباء والبنية التحتية المدمرة، غير أن الاحتلال تنصر عن التزاماته بحسب منظمات إنسانية وحكومية، وواصل فرض قيود مشددة على إدخال المساعدات، فيما تمنع سلطاته كليا المواد اللازمة للإغاثة وتأهيل البنية التحتية وإزالة الركام تمهيدا لإعادة الإعمار المرتقب.
0: إذن مستمعين، هذا ما كان لدينا في مروعتنا لحلقة اليوم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

0: نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام إلى فقرة التكنولوجيا. أبل كاركاي تحول آيفون إلى مفتاح سيارة. مستمعينا الكرام، قديما كانت فكرة استخدام الهاتف الذكي بدلا من مفاتيح سيارة مجرد تصور مستقبلي، لكنها اليوم أصبحت واقعا مع ميزة أبل كار كي التي تتيح لمستخدم هواتف آيفون وساعات أبل وواتش فتح السيارة وقفلها وتشغيلها دون الحاجة إلى حمل المفتاح التقليدي. وهنا تعد هذه التقنية جزءا من توجه أوسع في صناعة السيارات نحو المفاتيح الرقمية التي تعتمد على الهواتف الذكية بدلا من المفاتيح الميكانيكية أو أجهزة التحكم التقليدية. ورغم أن الميزة ما تزال مقتصرة على السيارات المتوافقة معها، فإنها تمثل أحد أبرز الأمثلة على دمج الهواتف الذكية بمنظومة المركبات، مستفيدة من معايير أمنية متقدمة وتقنيات اتصال قصيرة المدى.
1: إذن ما ميزة أبل كاركي؟ قدمت أبل ميزة كاركي لأول مرة عام 2020 ضمن تطبيق محفظة أبل، وتسمح بتخزين مفتاح السيارة في الهاتف أو الساعة الذكية واستخدامه للوصول إلى السيارة وتشغيلها. وتستند التقنية إلى معيار المفتاح الرقمي الذي يطوره اتحاد اتصال السيارات، وهو اتحاد يضم شركات سيارات وتقنيات كبرى بهدف توحيد معايير المفاتيح الرقمية بين مختلف المصنعين. بمجرد إضافة المفتاح إلى تطبيق المحفظة يمكن للمستخدم الاقتراب من السيارة واستخدام الهاتف أو الساعة لفتح الأبواب أو تشغيل المحرك وفق الإمكانيات التي تدعمها الشركة المصنعة. إذن كيف تعمل الميزة؟ تعتمد أبل كاركي عزيزي المستمع على أكثر من تقنية اتصال، يختلف ذلك باختلاف السيارة، ففي أبسط صورها تستخدم تقنية التواصل قريب المدى، حيث يكفي تقريب الهاتف من قارئ هذه التقنية الموجودة في السيارة لفتح الأبواب أو تشغيل المحرك. أما السيارة الأحدث فتدعم أيضا بلوتوث منخفض الطاقة مع تقنية النطاق العريض للغاية، والتي تسمح بالتعرف في دقيق على موقع الهاتف بالنسبة للسيارة، بحيث يمكن فتح الأبواب تلقائيا عند الاقتراب منها دون إخراج الهاتف من الجيب.
0: وتوضح أبل أن تقنية النطاق العريض للغاية لا تكتفي بقياس المسافة فقط، بل تساعد السيارة على تحديد ما إذا كان المستخدم يقف بجانب الباب أو داخل المركبة قبل السماح بتشغيلها، وهو ما يزيد من مستوى الأمان مقارنة بالأنظمة التقليدية. نظرا لأن المفتاح الرقمي يمنح صلاحية الوصول إلى السيارة، فقد أولت أبل اهتماما كبيرا بأمن النظام، فالمفتاح الرقمي يخزن داخل العنصر الآمن، وهي شريحة آمنة معزولة عن نظام التشغيل، تستخدم أيضا لحماية بيانات الدفع في أبل باي. كما تعتمد عملية مشاركة المفتاح وإضافة إلى الهاتف على قنوات اتصال مشفرة وآلية تحقق قوية مثل بصمة الوجه أو بصمة الأصبع أو رمز المرور. وتشير وثائق أبل الأمنية إلى أن الهاتف لا يكشف معرفا ثابتا يمكن تتبعه أثناء عملية الاتصال السريع، مما يقلل فرص تتبع المستخدم أو استغلال بياناته. كما تستخدم الشركة مفاتيح تشفير مؤقتة وجلسات اتصال آمنة بين الهاتف والسيارة. ومن أبرز مزايا كاركي إمكانية مشاركة المفتاح الرقمي مع أفراد العائلة والأصدقاء، حيث تتيح أبل إرسال المفتاح عبر وسائل مختلفة مثل آي مسج أو البريد الإلكتروني أو إي دروب أو حتى تطبيقات المراسلة الأخرى، بينما تظل عملية التفعيل محمية بالمصادقة البيموترية، كما يمكن بحسب الشركة المصنعة للسيارة تحديد صلاحية المستخدم الجديد مثل السماح بفتح الأبواب فقط أو تشغيل السيارة أيضا، بل ووضع قيود على السرعة أو مدة الاستخدام في بعض الطرازات.
1: إذن ماذا يحدث إذا نفذت بطارية الهاتف؟ أحد الأسئلة الأكثر شيوعا يتعلق بإمكانية استخدام السيارة عندما تكون بطارية الهاتف شبه فارغة. توضح أبل أن وضع توفير الطاقة في آيفون يسمح باستمرار عمل المفتاح الرقمي لفترة محدودة بعد نفاد البطارية الظاهرية، بحيث يستطيع المستخدم فتح السيارة أو تشغيلها في حالة الطوارئ، حيث تهدف هذه الميزة إلى تقليل الاعتماد الكامل على شحن الهاتف. كما تختلف مدة استمرار هذه الوظيفة بحسب طراز الجهاز وحالته. ورغم انتشار أبل كاريكي تدريجياً، فإن دعمها لا يزال يعتمد على قرار الشركة المصنعة للسيارة. فالشركة تحتاج إلى دمج الميزة داخل أنظمتها الإلكترونية وتطبيقاتها الرسمية، كما يجب أن تكون السيارة متوافقة مع معيار المفتاح الرقمي. وتشير تقارير حديثة إلى أن عدد العلامات التجارية داعمة للمفاتيح الرقمية عبر محفظة أبل يواصل الارتفاع مع توسع برنامج اعتماد شهادة أو شهادة المفتاح الرقمي الذي يشرف عليه اتحاد اتصال السيارات. أبل توفر وضعاً احتياطياً يسمح باستخدام المفتاح الرقمي لفترة محدودة حتى عند نفاد بطارية آيفون وفقاً لطراز الجهاز أبل. يتوقع خبراء صناعة السيارات أن تصبح المفاتيح الرقمية جزءاً أساسياً من السيارات المعرفة برمجياً، حيث ستتكامل مع خدمات المشاركة والتأجير وإدارة أساطير المركبات. ويواصل اتحاد اتصال السيارات تطوير معايير جديدة من بينها المفتاح الرقمي 4.0 التي تهدف إلى تحسين التوافق بين الهاتف والسيارة وإضافة مزايا أكثر تطوراً لإدارة المفاتيح الرقمية ومشاركتها بأمان. ومع توسع استخدام الهواتف الذكية كمحفظة رقمية ومفتاح للمنزل وبطاقة هوية، تبدو مفاتيح السيارة التقليدية مرشحة لأن تصبح أقل حضوراً خلال السنوات المقبلة، وإن كان انتشارها الكامل سيظل مرتبطاً بسرعة تبني شركات السيارات لهذه المعايير وتوفيرها في مختلف الفئات السعرية. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في محطتنا التاريخية اليومية، حيث تعود بنا الذاكرة إلى الوراء لنستعرض معا أزمنة مضت ومحطات فاصلة صنعت مجرى التاريخ وتركت بصمات خالدة في الذاكرة الإنسانية والسياسية والدولية. إليكم مستمعينا أبرز الأحداث التي شهدها يوم 26 يوليو.
1: حدث في مثل هذا اليوم من عام 657 وقوع معركة صفين على ضفاف نهر الفرات بالعراق بين جيش خليفة المسلمين علي بن أبي طالب وجيش والي الشام معاوية بن أبي سفيان، وقد استمرت الاشتباكات بينهم 3 أيام وانتهت دون حسم.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1952 ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد، ويعين مجلس وصاياه على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم، ويغادر بعد ذلك مصر ومعه زوجته الملكة نيرمين.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1956 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمن قناة السويس.

0: إلى بطاقة الشمسية سولار تحط في أبو ظبي، مكملة رحلتها حول الأرض بعد أكثر من 16 شهراً من انطلاقها، لتكون أول طائرة من نوعها تحقق هذا الإنجاز.
1: إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من قهوة مغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله.

ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف

0: فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مغرب ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يحذر الميليشيات الحوثية من استمرار التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني. العرادة يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع ورئيس الأركان أن الدفاع عن الجمهورية معركة مصيرية ويشدد على رفع الجاهزية. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لردع التهديد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحذير الميليشيات الحوثية الإرهابية من مواصلة تصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني، مؤكدا أن استمرارها في هذا النهج التخريبي لن يفضي إلا إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. وأكد فخامة الرئيس في سلسلة تدوينات على منصة إكس السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاما راسخا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم والأمن الدولي. وقال رئيس مجلس القيادة إن الميليشيات الحوثية وداعميها يصرون كلما لاحت فرصة للتهدئة على الزج بالبلاد في أزمات متلاحقة، متجاهلين أن إرادة اليمنيين وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة والأمن والاستقرار ليست ورقة للمساومة ولن تكون. وأضاف أن استمرار الجماعة في نهجها التصعيدي لن يقود إلا إلى إطالة أمد المعاناة وإهدار ما تبقى من مقدرات البلاد، مؤكدا أن الشعب اليمني سيظل متمسكا بهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وليس أمام الميليشيات من خيار سوى التسليم بهذه الحقائق. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمري. اليمني وقواته المسلحة منذ سنوات تمثل معركة مصيرية دفاعا عن الجمهورية وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية، وأوضح أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع مواصلة العمل بكل عزم وإصرار لمواجهة التحديات وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بالواجب الوطني وتطوير القدرات القتالية والعملياتية بما يضمن تنفيذ المهام على أكمل وجه وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة تأكيده وحرص القيادة السياسية على سلامة جميع أبناء الشعب اليمني وألا يكونوا ضحايا لمغامرات الحوثي وأجنداته الإيرانية. وطالب أبناء الشعب في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية برفض الزج بأبنائهم في جبهة القتال وعدم السماح للميليشيا باستغلالهم وقودا لحروبها الخاسرة التي لا تخدم مصالح اليمنيين، داعيا كافة القبائل والأسر في تلك المناطق إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتحصينهم من حملات التجنيد الحوثية ومنع انخراطهم في المشروع الدموي الطائفي الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والمعاناة. وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن استمرار ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تعنتها ورفضها لكل المبادرات الإقليمية والدولية يؤكد أن
أنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب وتتعمد إطالة أمد معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها وتعميق المأساة الإنسانية خدمة لأجندة خارجية. كما شدد على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني ورص الصفوف وتعزيز التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية والمكونات السياسية والاجتماعية ورجال القبائل الأبية وتوحيد الجهود والإمكانيات وتبني خطاب وطني جامع وتغليب المصلحة الوطنية بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويرفع من مستوى فعالية الأداء العام في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران. هذا وثمن العراد المواقف الأخوية الصادقة والدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن في مختلف الظروف، لافتا إلى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك. من جانبهما أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات بما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه الميليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض تصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة. وأشارت

الحكومة في بيان إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والبنى التحتية أي أضرار. ونوهت الحكومة بالدقة العالية التي اتسمت بها عملية الردع واقتصارها على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت الحكومة أن الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية دون أن تتعرض لأي أضرار، بما يعكس حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود وعدم المساس بمصالح المواطنين أو حركة التجارة الدولية. ولفتت الحكومة إلى أن هذا التصعيد الإرهابي يكشف مجدداً أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تواصل المقامرة المكشوفة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته الوطنية لخدمة أجندات النظام الإيراني وتحسين شروطه التفاوضية. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثية الإرهابية على سفينة تجارية سعودية أثناء ملاحتها في البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا وانتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم. وذكرت الأمانة العامة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذا العدوان يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين وخرقا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي استمرت فيها الميليشيا الإرهابية المارقة. وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء استئناف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. وقال غوتريش في بيان صادر إن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوسع نطاق التصعيد الراهن، بما قد يؤدي إلى جر اليمن بصورة أعمق إلى أطول الصراع الإقليمي. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المزيد من الأعمال العدائية في اليمن من شأنها أن يقوض آفاق السلام وأن يتسبب في عواقب اقتصادية وإنسانية وبيئية وخيمة في المنطقة وخارجها، وشدد على ضرورة استعادة حرية الملاحة الدولية بشكل كامل في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يحذر الميليشيات الحوثية من استمرار التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني. العرادة يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع ورئيس الأركان أن الدفاع عن الجمهورية معركة مصيرية ويشدد على رفع الجاهزية. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لردع التهديد. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشر أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم، خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الأحبة، بداية نقول أهلاً ومرحباً بكم إلى جديد لقائنا في واحة المستمع.

ما كسبت القلوب شيء مثل الأخلاق الطيبة واللين في التعامل والبشاشة في المحية والحرارة في السلام واللطف في العبارة. تجد من يجمع تلك الصفات محبوباً أينما حل، مفقوداً إذا غاب، ينشر الألفة والمودة أينما ارتحل، وتجله النفوس تقديراً ومحبةً.

0: شخصيات خالدة.
1: شخصيات خالدة.
0: في حلقة اليوم سنتحدث عن شخصية إبداعية هي الفنانة الممثلة والمطربة أم كلثوم. ولدت المطربة والممثلة الرائعة السيدة أم كلثوم في 31 ديسمبر 1898 في المحافظة المصرية الدقهلية، واسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، سميت فيما بعد باسم أم كلثوم. كان والدها مؤذنا، وكانت هي وأخوها خالد إبراهيم السيد البلتاجي يحفظان ويغنيان القصائد والموشحات. وعندما أصبحت في سن 11 عاما أصبحت أم كلثوم تغني أمام الجماهير في قريتها، وكان عملها هذا حتى تستطيع عائلتها الحصول على مال إضافي. فيما بعد انتقلت السيدة أم كلثوم كوكبة الشرق إلى القاهرة حيث استقرت فيها وعلى نجمها وصدع، وأصبحت السيدة الغناء العربي بامتياز، وأحبها الوطن العربي وأطرب بغنائها وصوتها الفريد وبأدائها المميز. ولم يكن هناك بيت يخلو من محبي هذه السيدة الرائعة والمميزة التي تركت أثراً وبصمة كبيرة وعميقة في عالم الغناء والطرب العربي، مغنية ومطربة لم تتكرر في التاريخ إلى الآن. في عام 1928 أطلقت السيدة أم كلثوم اسطوانتها والتي تحتوي مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية، والذي حقق أعلى المبيعات وساعد على بزوغ نجمها بقوة في الوسط الفنية. من الأغاني التي غنتها السيدة أم كلثوم على بلد المحبوب والديني يا ريتني كنت النسيم، على عين الحجر غلبت صالح في روحي، على عيني بكت عيني، الأطلال وغيرها من الأغاني الرائعة. تزوجت السيدة أم كلثوم من أحد الأطباء الذين كانوا قائمين على علاجها وهو حسن السيد الحفناوي، حيث أنها كانت تعاني من مرض في الغدة الدرقية والذي تسبب بجحوظ في عينيها مما اضطرها لأن ترتدي نظارات سوداء. أصيبت السيدة أم كلثوم بالتهاب في الكلى وسافرت إلى مدينة لندن لتتلقى العلاج هناك. عندما عرف جمهورها بهذا الخبر تقدم الناس للتبرع بالدم من أجلها، وفي يوم 3/2/1975 توفيت السيدة أم كلثوم، وصدم العالم العربي بأجمعه من هذا الخبر، وأقيمت جنازة كبيرة للسيدة كوكبة الشرق حيث بلغ عدد مشيعي جنازتها أكثر من 4 مليون شخصا. وقد أثرت السيدة أم كلثوم في العالم العربي أجمع، كما قد أثرت أيضا في الأوروبيين.

معالم أثرية. مستمعينا الكرام، هناك الكثير من المعالم السياحية الأكثر زيارة في العالم لعظمتها وروعتها وتفردها. نذكر منها أهرامات الجيزة في مصر، والتي يزورها 3 مليون زائر سنوياً. هذه الأهرامات تعد من أكبر أهرامات مصر، وقد صدرت الأوامر ببنائها من قبل الفرعون خوفو من الأسرة الرابعة من مصر القديمة. وكان المهندس هو هيومونو هو الذي انتهى من بنائها حوالي 2570 قبل الميلاد.

نحن معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، في مقام دعائك لله سبحانه وتعالى لا تستعظم مطلوبك ولا تستبعد غايتك. إنك مؤمن تعلم أن الله قدير على جميع أمورك، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مالك كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، فادع الله موقنا واثقا بالإجابة. صديق المستمع، كيف تواجه مشكلة عدم معاونة مرؤوسيك معك؟ اجعل لديك ثقة كبيرة بأنك عندما تبدأ في التعاون مع الآخرين في مجال عملك ستفوز بثمان مزايا مدهشة. الأولى، أن الآخرين سيتعاونون معك تلقائي كرد فعل لتعاونك. والثانية، أنك ستحصل على التعاون حتى من أولئك الذين يسببون المشاكل. أما الثالثة، ستحصل على احترام الآخرين وثقتهم. والرابعة، أنك ستحصل على الولاء والانتماء المتبادل بينك وبين الآخرين. والنقطة الخامسة، أن الآخرين سيعملون معك بجراءة وبراعة وحماس. والسادسة، أن الجميع سيعملون معك في إطار فريق ذي روح معنوية مرتفعة له هدف محدد ومشترك. والسابعة، أن كل الفريق سيشعر بروح الانتماء والولاء لمكان العمل. الثامنة، أنه بتعاونك مع مرؤوسيك سيبذلون كل ما في وسعهم لإنجاز العمل كما ينبغي.

نحن معكم في واحة المستمع. أصدقائنا المستمعين، لا يوجد إنسان يخلو قلبه من حبيب، وإن وجد فاعلموا أنه ليس إنسان. أعظم حب ليس من يبهرنا من اللقاء الأول، بل من يتسلل داخلنا دون أن نشعر، وكأنك فجأة تكتشف أنه هو الهواء الذي تتنفسه. قد يراك البعض تقياً، وقد يراك آخرون مجرماً، وقد يراك آخرون خلوقاً، ولكن أنت أدرى بنفسك. فالسر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك، فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.

وفي واحة المستمع مساحة لمفهوم الذكاء. صديق المستمع، لا توجد منطقة بالمخ تختص بالذكاء، هو حقيقة، وبالتالي فإنه لا نستطيع أن نحكم على درجة ذكاء الفرد باختبار جزء محدد من المخ. كلما استطاع العلماء الوصول إليه لمعرفة درجة ذكاء الفرد هو قياس مقدرته على التكيف مع المواقف الصعبة أو طريقته في حل المشكلات. فكلما زادت هذه المقدرة التي تعتمد أساساً على استخدام العقل اتصف الإنسان بالذكاء. أما من يشعر في قرارة نفسه بانخفاض درجة ذكائه فإنه غالباً لا يجيد استخدام عقله بطريقة صحيحة. الطالب الفاشل في دراسته لم يخلق أبداً فاشلاً، فهو يتمتع كغيره من الطلاب بالقدرة على التعلم والنجاح. ولو حاولنا الكشف عن أسباب هذا الفشل فسنجده نفسياً يرجع إلى عهد الطفولة. لذا فإنه ليس غريباً أن نجد طالباً يجيد كل المواد الدراسية باستثناء مادة واحدة مثل اللغة الإنجليزية بسبب كراهيته لمدرس هذه المادة، وليس ضعف مقدرته على تعلمها.

خواطر خواطر خواطر ما أعجب الأشياء التي تفكر فيها في تلك المساحة بين الحياة والفناء. الأمل في داخلي لا زال ينبض بالحياة حتى يذلل كل المصاعب. أحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. في الإيمان حياة وفي الإيمان نجاة. يفتح صندوقي القديم قلبه لمزيد من دفق حياة تتحول في كل لحظة إلى ماض لن يعود.

كلمات ومعاني. تعلمت من الحياة ألا أتعب نفسي في شرح وجهة نظري لشخص ليس له استعداد نفسي لفهمها. إن الحياة إن هي إلا تعاقب مستمر بين حالتي التوتر في الكائن الحي. نحن شعب دفعه الحرمان إلى اختزال الحياة وتجرع كأس العبر دفعة واحدة. كل جماليات الحياة حولك لا تساوي شيئاً ما لم تكن نظرتك لها جميلة. لا حياة للمرء من غير قلب يحن ويفرح ويحس. الحياة دوماً تمنحك فرصاً رائعة للسخرية من أعدائك إن استطعت الخروج حياً من بين أيديهم. قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. وداعا يا صديق العمر، وداعا أيها الدفتر، وداعا يا صديق العمر، يا مصباحي الأخضر، ويا صدرا بكيت عليه أعواما ولم يضجر، ويا رفضي ويا سخطي ويا رعدي ويا برقي، ويا ألما تحول في يدي خنجر، تركتك في أمان الله يا جرحي الذي أزهر، فإن سرقوك من درجي فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر، فإن سرقوك من درجي فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر.

أصدقائنا المستمعين، إلى هنا ونصل إلى نهاية مطاف هذه الحلقة من واحد المستمع. لكم منا أطيب التحايا وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، الصحبة الحسنة ما أجملها وما أحسنها وما أرقها وما أعذبها. الصاحب كما يقولون ساحب، وكما قيل قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. هذه مقولة مشهورة أثبتت الأيام صدقها، وقد جاء في الأثر المؤمن مرآة أخيه المؤمن. وقديما قالوا صاحب السعيد تسعد وصاحب الشقي تشقى، ويؤكد هذا القول ويعضده قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض

خذولا. أيها الإخوة الكرام، عقبة بن أبي معيط دعاه جيرانه ذات يوم إلى وليمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم، فأبى قبولها إلا أن يشهد عقبة شهادة الإسلام، ففعل، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. وفي اليوم الثاني سمع أبي بن خلف بما فعل عقبة وكان صاحبه، فجاءه يلوم ويقول له: وجهي من وجهك حرام إلا أن تكفر بمحمد. فقال له عقبة: ما قلت إلا ليقبل دعوتي ولست بصابئ. فقال له: وتذهب إليه فتشتمه وتبصق في وجهه الكريم؟ ذهب هذا المشؤوم وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر القول وسفيها، ثم لما بصق ارتد إلى وجهه فأحرقه. سبحان الله، بصق، أراد أن يبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد هذا البصاق في وجه هذا الرجل الفاجر فأحرق وجهه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عقبة يوم بدر وأمر بقطع عنقه، فبترها علي رضي الله تعالى عنه قبل العودة إلى المدينة النبوية. أيها الإخوة، هذان الكافران عقبة وأبي ابن خلف، هذان الرجلان يندم كل منهما على مصاحبة الآخر يوم القيامة: ولا تساعة مندم. وفيهما نزلت هذه الآيات تحذر من اتخاذ الأصحاب الفاسدين، هؤلاء الأصحاب الذين يلازم بعضهم بعضا في الدنيا ويوازر كل منهم صاحبه في شهواته وملذاته وفساده، وما أكثرهم في زماننا يتعاودون حين تأتي الساعة ويتبرأ، ويتعادون حين تأتي الساعة ويتبرأ كل منهم من صاحبه، إلا الصحبة في الله تعالى والأخوة في الدين. اسمعوا إلى الله، ويقول في سورة الزخرف: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وما أضل أيها الإخوة من يصاحب من لا دين له، في زماننا هذا كثر يأمر صاحبه بالخناء، ويأمره والعياذ بالله بالفجور، وينهاه عن التقوى، ويكذب بدين الله تعالى، ويكفر بالله، ويطغى حين يصير غنيا ناسيا أن مرجعه إلى الله وأنه محاسب بين يدي الله تعالى. صدق الله حين قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولهذا أيها الإخوة المستمعون، يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن من ورائه، آمرا أن نتبع هذه الشريعة الغراء التي أنزلها على نبيه الكريم، وأن ننأى بأنفسنا عن الأهواء وأهل البدع والفساد. فأهل الأهواء لا يعلمون حقيقة الحياة، ويقودون من تبعهم إلى الهلاك والثبور. حين تحق الحقيقة يتبرؤون ممن تبعهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يتبرأ التابعون بدورهم من السادة أهل الأهواء، دون أن يفيد البراء الطرفين. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم أيها الإخوة المستمعون،
حين تحق الحقيقة لن يغنوا عمن تبعهم شيئا. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولكن أي ولاء يثبت في الآخرة؟ إنه ولاء صاحب الآخرة وخالق الدنيا والآخرة، الله. الله ولي الذين آمنوا، فلنكن أولياء الله تعالى ومن والاه فقط، كما أن الصحبة والولاء للذين آمنوا بالله ورسوله، أما من غضب الله عليهم لكفرهم بالله واليوم الآخر فلا ينبغي لنا صحبتهم ولا موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لقد قص الله تعالى علينا أيها الإخوة المستمعون قصة ذلك الرجل المؤمن الذي دخل الجنة فجلس مع إخوانه يأنسون ويطربون ويتجاذبون أطراف الحديث، ثم تحدثوا عن الدنيا وما جرى لهم فيها، يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الإيمان. فقال الرجل: لقد كان لي جليس في الدنيا ينكر البعث والجزاء ويتندر قائلا، اسمعوا ماذا قال، قال: أتصدق أننا إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب وعظاما نخرة أننا محاسبون ومجزيون بأعمالنا؟ ما الذي جرى له أيها الأصحاب؟ تعالوا نطلع إلى النار لنرى حال ذلك الجليس. فنظر وأصحابه إلى ذلك الرجل فأبصره يتلظى بنار جهنم ويشوى بسعيرها، فخاطبه المؤمن شامتا وقال له: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك، ولولا فضل الله علي يثبتني على الإيمان لكنت معك في النار، في نار جهنم أكوى بنارها. ثم خاطبه مستهزئا ساخرا به كما كان ذاك الفاجر يسخر بالمؤمن في الدنيا: ألا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتتنا الأولى، وأن لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: الحمد لله الذي تفضل علينا فأدخلنا نعيم الجنة، وهذا هو النجاح والفلاح الأبديان. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، وفي قراءة: يقول أئنك لمن المصدقين، لكن هنا قال: يقول أئنك

0: أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، قال المفسرون أشارت هذه الآية الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما 8,000 درهم، فكان أحدهما يعبد الله ويقصر في التجارة والنظر إلى أمور الدنيا، يعني لا يأخذ إلا بشيء منها، وكان الآخر مقبلا على تكثير ماله، فانفصل عن شريكه لتقصيره لأنه لم يقم بالذي ينبغي، لأنه كان مشغولا في العبادة والطاعة. وكان كلما اشترى دارا أو جارية أو بستانا أو نحو ذلك عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله، وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدق بنحو من ذلك ليشتري له به قصرا في الجنة. فإذا لاقيه صديقه قال ما صنعت بمالك؟ قال تصدقت به لله. فكان هذا العدو اللدود الكافر بالله يسخر منه ويقول إنك لمن المصدقين، يعني أنت من المتصدقين. فكان أمرهما ما قص الله تعالى علينا في كتابه العزيز. أيها الإخوة الكرام، وهكذا نجد أن الصحبة السيئة تقود صاحبها إلى النكال والعذاب، وأن الصحبة الصالحة تقود صاحبها إلى يعني الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. ولذلك انظروا مثلا في زماننا اليوم، كم من الشباب الذين اتخذوا أخدان وانحرفوا وحصلت لهم المهالك في الدنيا، وسبب ذلك أنه كان لهم أصدقاء جروهم إلى الرذيلة وإلى مواطن الشر والفساد فأغوهم فأصبحوا من الغاوين. وكم من الناس اليوم ممن نشأ على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته وعلى الإيمان به وعلى اختيار الصحبة الصالحة المباركة التي تعين هذا الإنسان على الطاعة. ولهذا سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من اتخذ خليلا فلينظر أي الخليل يختار، فإن كان صالحا فإنه يقوده إلى الخير، وإن كان سيئا فإنه يقوده إلى الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة، وهكذا الصديق الصالح، إما كلمة وإما دلالة على الخير وإما تعليم وإما تنبيه وإما تحذير من الشر. قال عليه الصلاة والسلام وأما ذلك الإنسان الشرير الذي وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف الشنيع عندما قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، انظر كيف صوره بنافخ الكير. لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إما أن يحرقك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة منتنة. إما أن يحرقك، يحرق عقلك ويحرق فكرك ويحرق مالك ويحرق حياتك ويحرق مستقبلك ويحرق يعني كل ما تملكه في هذه الدنيا، لكن المؤمن هو ذلك الإنسان الذي عرف طريق الله فاتخذ الصحبة الصالحة التي تقوده إلى الخير وتدله عليه ليكون في القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. فلنتخذ الأصدقاء الصالحين ليكونوا إن شاء الله لنا إخوة في الدين، ويوم القيامة نجلس وإياهم على سرر متقابلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم المحبة فيه، وأن يتخذ كل منا صديقا صالحا يدله على الخير ويحذره من الشر، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
7: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
8: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
9: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
10: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
11: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
10: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
12: قتلوا النساء والأطفال،
13: خطفوا الشيوخ والشباب،
14: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
12: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
15: السلام عليكم. منذ دخول الميليشيا العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر عام 2014 وهي تمارس أبشع الجرائم في حق الإنسان اليمني، في برنامج الإماميون الجدد نرصد ونستعرض انتهاكات مارستها ولا زالت تمارسها ميليشيا الحوثية الإمامية التي انقلبت على الدولة وأحالت حياة اليمنيين إلى خراب بفعل أفكار ومشاريع دخيلة استوردتها من نظام إيران وحاولت فرضها على الناس بقوة السلاح الذي نهبت. بعد قيامها باقتحام المدن والمعسكرات، فرضت ميليشيا الحوثية الإمامية الانقلابية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وحالتها إلى ثكنات للسرقة والنهب، واستخدمت كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود استخدمته في ترويعهم وسرقة حياتهم وممتلكاتهم الخاصة. انتهاكات بالجملة تعرضت لها كافة الفئات، أطفال ونساء، شيوخ وشباب، إعلاميون وحقوقيون، حزبيون ومستقلون، الكل في هذا البلد تعرض لشكل واحد على الأقل من أشكال المظالم المتعددة، اقتحام للمنازل والمؤسسات، اختطاف وتعذيب، تهجير وتدمير، تفجير للمساكن ودور العبادة، وسرقة للممتلكات، والكثير الكثير من الانتهاكات التي رصدتها منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية. تحمل الميليشيا الانقلابية الإمامية في أدبياتها الثأر على اليمنيين بعد أن تخلصوا من حكم الأئمة في واحدة من أعظم ملاحم الثورات. إنها ثورة قادها عظماء أحرار أسقطوا نظاماً كهنوتياً قاتماً وأشعلوا بثورتهم نور الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. إنها ثورة كل اليمنيين ضد الإمامية البائدة العنصرية والسللية. إنها ثورة 26 من سبتمبر المجيدة عام 1962.

0: ولأن ذاكرة الشعب ووعيه ينبغي أن يظل متيقظين وحيين، يجب أن يبقى اليمنيون شاهدون على آثار وهول ما حدث كأنه حاضر الآن، والإبقاء على تلك الشواهد هو بمثابة تحذير شاخص ودائم للشعب اليمني من تكرار أو القبول بأمثال تلك الجرائر والفدائح. إنها ذاكرة المباني والشوارع والمدن والجراح التي لا زالت تسيل دماؤها على أجساد المصابين. قراءة التاريخ وتوثيق المآسي التي يرتكبها الإماميون الجدد والاستفادة من الدروس التاريخية ليس ترفاً ولا نافلة، بل هو تحصين للأجيال وللأوطان من تدوير مآسيها وإعادة إنتاجها، ووقاية لها من مكر التاريخ حتى لا يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى. وكما أن مرض فقد الذاكرة يصيب أفراداً من الناس في مرحلة الشيخوخة، فهو أيضاً يصيب الأمم والشعوب في حال أهملت تاريخها ولم تتعظ به. فبحسب المفكر المغاربي محمد عابد الجابري، فإن الأمم حين تنسى ماضيها ولا تستفيد منه، يوشك هذا التاريخ أن يستيقظ يوماً ويطلق عليها رصاصة. لقد استيقظ تاريخ أمتنا اليمنية اليوم فجأة، لا محاولاً أن يطلق عليها رصاصة فحسب، بل أن يطلق مدافع وهونات ويزرع ألغاماً ويحاصر مدناً ويحتل العاصمة، وليغير مناهج التعليم محاولاً التأصيل لعقيدته العنصرية وللحكم السلالي الكهنوتي، وهو ما يفعله الإماميون الجدد غبار التاريخ الخارجون من بعض كهوفه. كل هذا يحدث بعد مرور 55 عاماً من ثورة أيلول المجيدة. إن جزءاً من الضريبة الفادحة التي يدفعها اليمنيون اليوم على امتداد الأرض اليمنية سببه قصور وعينا التاريخي وضعف احتفائنا بتأويل أحداثه ومآثر أبطاله وإحياء القيم التي ناضلوا لأجلها وبما يخدم حاضرنا ويستشرف مستقبلنا الذي نحلم به. لا غرابة إذن أن هذه الجماعة تحاول تهميش تاريخ اليمنيين وتشويه رموز ثوراته العظيمة مثل ثورة 26 من سبتمبر، وتحاول أيضاً طمس شواهد رموزه ومناضليه. ولا يخفى علينا أن من أوائل القرارات التي اتخذها الحوثيون بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء تغيير اسم شارع الزبيري. لقد كان الشهيد محمد محمود الزبيري من أوائل من فطنوا لخطر هؤلاء الإماميين السلاليين الذين يريدون أن يستثروا بالحكم وأن يتركوا البقية من الشعب عبيداً وخداماً لهم.
1: لما ما كرهنا بيت حميد الدين؟ ما كرهناهم لأنهم يلبسون ملابس معينة، ولا كرهناهم لأن أسماءهم أسفل فلان وفلان، ولا كرهناهم لطولهم أو عرضهم، ولا كرهناهم لأننا نريد أن نظلمهم أبدا. كرهناهم لأنهم يريدون أن يملكوا ركابنا كلنا، هي عائلة واحدة في اليمن، عائلة واحدة تريد تملك ركابنا كلنا. هل إحنا عبيد خلقنا الله عبيد أو خلقنا أحرار؟ الله خلقنا أحرار، إحنا رفضنا أن نكون عبيدا لهم. لا فرق بيننا وبينهم أبدا، ولا بيننا وبين أحد. هذه هي معنى الجمهورية.
0: في اللحظات التي كان يقتحم فيها الحوثيون مؤسسات الدولة، في لحظة انتشاء صنعتها خيانة من بعض أفراد الواجب الوطني والدستوري في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما، وانتهازية بعض مكونات الطبقة السياسية ومؤامرات الخارج، في تلك اللحظات كانت يد سكان صنعاء على قلوبهم من إمكانية تكرار أحداث العام 1948، عندما اقتحم الإمام أحمد صنعاء واستباحها لعساكره وللقبائل التي نصرته في مواجهة الدستوريين الذين حاولوا تغيير نظام الحكم وانتشال اليمن من ظلاميته وتخلفه. لقد نفذ الإماميون الجدد هذه المرة بزعامة الإمامي الجديد عبد الملك الحوثي المحمل بخرافات وأوهام الأفكار الاثنى عشرية التي درسها في قم الإيرانية، لقد نفذ مع جماعته السلالية مهمة نهب صنعاء ومؤسسات الدولة بطريقة مختلفة، جاء النهب بوقاحة لم ترى الإنسانية لها مثيلا، فلم يكتفوا باقتحام المنازل ونهبها، ولكن كانت عناصرهم المسلحة المهترئة المتسخة الثياب تتجمع في غرف النوم وأسرتها الفاخرة كأكوام من القاذورات النتنة، ولم يتحرجوا في الكشف عن أدق التفاصيل العائلية الشخصية، وهو مس جريء بكل قيم النخوة والرجولة والشرف. لقد كان نهبا محملا بكل أشكال البذاءة والدناءة والانحطاط الأخلاقي، وشكلا سيئا من أشكال تصفية الحسابات التي في الحقيقة تؤسس لدورة جديدة من الثارات وتصفية الحسابات. توجد اليوم في أحياء صنعاء الراقية عشرات القصور والفلل التي تم الاستيلاء عليها بشكل سري أو معلن من قبل عناصر محسوبة على الحوثيين، لأن أصحابها تركوها في لحظة الاضطراب الأمني نجاة بأرواحهم، علما بأن بعضهم ليس له علاقة بالسياسة وليس طرفا. لقد نفذ الإماميون الجدد القدر نفسه من النهب والسلب والسطو على ممتلكات الغير بدوافع واهية، وتبرهن أيضا على أن الانقلابيين يديرون الخراب بذات القطعان البشرية السائمة المتخلفة المتأهبة للحرب بدافع النهب والسلب، والتي هي في الحقيقة حصاد ثلاثة عقود من سياسة التجهيل التي مارسها النظام السابق وتحالف الإماميين الجدد مع سكان النطاق القبلي المحيط بصنعاء. أما النسق الآخر من أنساق النهب فيتمثل في تحويل مقدرات الناس وأموالهم العامة إلى بضاعة تباع في السوق السوداء التي يشرف عليها مشرفو الميليشيا وقادتها، فما كان يحصل عليه الناس من مواد أساسية بأسعار ثابتة ومعقولة أصبحت سلعا نادرة ومرتفعة الثمن، ولا يستطيع أن يحصل عليها إلا من يمتلكون الكثير من المال أو المحظوظون والمقربون. كل شيء أصبح رهن السوق السوداء الموازية التي تحولت إلى أهم مصادر دعم مشروع الميليشيا وسعيها الحثيث للسيطرة على الدولة ولتمويل حربها المجنونة على اليمنيين. نسق ليس الأخير من أنساق النهب يتمثل في السطو على المرتبات، وها هم مئات آلاف الموظفين أمام حالة جديدة لم يعهدوها من قبل، فلم يعد بوسعهم الحصول على مرتباتهم الشهرية. ترى ماذا بقي في اليمن لينهبه هؤلاء؟ وكما أن الإماميين الجدد يقتلون اليمنيين ويفجرون منازلهم ويسرقون ممتلكاتهم ومرتباتهم، فإنهم أيضا يسابقون الزمن لتغيير الهوية الثقافية للمجتمع اليمني. السلاليون يعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحويل المجتمع اليمني إلى مزرعة إمامية خلال سنوات. هناك برنامج مدروس ينفذ بشكل منظم في مناطق سيطرتهم، وتحديدا عند قبائل شمال الشمال. ما الذي يفعله الحوثيون الآن؟ ما الذي يفعلونه باليمن؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه مع الباحث اليمني عصام القيسي.
2: العصابة الإمامية تدرك أن هذه الفرصة لن تواتيها مرة أخرى، فاليمنيون أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة مربع الاستعباد والذل الذي فرض عليهم طوال عقود، إن لم نقل طوال قرون. ولأن العصابة الإمامية تدرك أن سيطرتها على البلد كانت فلتة من فلتات الدهر بسبب انقسام اليمنيين على أنفسهم، لأنها تدرك ذلك فهي تعمل بكل طاقتها على استغلال فترة سيطرتها في إحداث تغيير لبنية الثقافة اليمنية بهدف تحويل المجتمع اليمني كما قلنا إلى مزرعة إمامية تفقس لهم عبيدا وجنودا يحرسون مشروعهم السلالي البغيض. مظاهر عملية المسخ التي يقوم بها السلاليون الإماميون للشخصية اليمنية لم تعد خافية على أحد، فالجميع يراقب هذه العملية البشعة ليل نهار. وهناك كما قلنا برنامج شامل يتم تنفيذه الآن. ضمن عناصر هذا البرنامج تأتي خطابات عبد الملك الحوثي الدورية ثابتة في مناسبات مذهبية ومناسبات دينية ومناسبات وطنية والمناسبات القومية المختلفة، بحيث لا يكاد يمر شهر بدون أن يكون هناك مناسبة لإلقاء خطاب، إذا لم يكن هناك مولد نبوي ولا هجرة نبوية ولا رمضان فأكيد هناك يوم عاشوراء ويوم الغدير ويوم القدس ويوم استشهاد زيد بن علي ويوم يوم الإمام الهادي ويوم 21 سبتمبر وذكرى العدوان وغيرها من المناسبات التي توظف لبث السموم الإمامية في الوعي اليمني، في وعي المجتمع اليمني المغلوب على أمره. ومن آليات برنامج تلويث الوعي اليمني بالمفاهيم الإمامية هناك أيضا الخطاب الإذاعي اليومي، وهناك اللافتات المنتشرة في مختلف شوارع العاصمة، لافتات إعلانية ومساحات إعلانية تشغل بالكامل للدعاية الإمامية، وهناك خطب الجمعة الأسبوعية، وهناك النشاطات الاجتماعية النسوية تحديدا، نسوية ورجالية مختلفة في المقايل، في الأعراس، مناسبات الموت، حتى الموت ما عاد بيتركوش، وفي اللامناسبات. المهم أنهم لا يفوتون أي فرصة لغرس بيوضهم هنا وهناك، مثل الحشرات الضارة بطريقة تذكر بنشاط الصهيونية العالمية في بدايتها. الحقيقة هذا نشاط صهيوني بامتياز، وليس هناك جماعة تنافس الحركة الصهيونية اليوم في تدبيرها ومكرها غير الحركة الإمامية بفرعيها الجعفري والهادوي. وهذا يذكرنا بكتاب ألف في ثمانينيات القرن الماضي كان عنوانه بروتوكولات حكماء قم. الكاتب تصور أنه لا فرق بين المشروع الإمامي الإيراني والمشروع الصهيوني، وكل واحد عنده بروتوكولاته، بروتوكولات حكماء صهيون في مقابل بروتوكولات حكماء قم. هذا طبعا إلى جانب محاولات التغيير الديمغرافي التي تعمل عليها الميليشيا الإمامية ليل نهار، اقتداء بما يفعله الطائفيون في سوريا ولبنان والعراق، تغيير ديمغرافي كامل شامل داخل العراق وسوريا، إعادة إحلال، طرد سكان سنة من مواقعهم وإثنيات أخرى، وإحلال الطائفية الشيعية في محلهم. بدأت محاولات التغيير الديمغرافي بتهجير أبناء دماج عندنا في اليمن، تهجير أبناء دماج وتهجير اليهود، وهي عملية مستمرة بطرق مختلفة للسيطرة على العاصمة صنعاء، العاصمة صنعاء وضواحيها وتحديدا قبائل شمال الشمال. هناك عمليات للسيطرة على هذه القبائل، هناك عمليات شراء واسعة لأراضي وعقارات في حزام صنعاء بهدف تحويلها إلى كنتونات إمامية طائفية تحرس بيضة الإمامة داخل العاصمة صنعاء. كل هذا يجري الآن كما قلت، ووراءه تخطيط مدروس، ووراء مستشارين أجانب إيرانيين ولبنانيين، ولديهم من المكر ما يكفي. هم أصحاب خبرة وأصحاب تجربة في المكر لا تختلف عن تجربة الصهاينة. صنعاء في خطر، الجمهورية في خطر، الوعي اليمني في خطر، والوعي الجمهوري في خطر، وهذه مسؤولية ينبغي أن تتفتح لها الأذهان في الداخل والخارج.
0: إذا استمر الحال على ما هو عليه لا قدر الله من تلويث للعقل اليمني بفيروسات الإمامة، فسنصحو بعد عقد واحد على الأكثر، ولدينا مجتمع مختلف عن الذي عرفناه طوال 5 عقود من الثورة اليمنية، مجتمع يصلح للجحيم ولا يصلح للحياة الدنيا، مجتمع يمكن أن نتخيل صورته بوضوح من الآن. مستمعينا الكرام، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبو تلك الانتهاكات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. هذا ما تؤكد عليه وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والذي تؤكد عليه أيضا كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. في كل حلقة من حلقات برنامج الإماميون الجدد سنستعرض الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية الانقلابية الإمامية بحق أبناء الشعب اليمني على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية والإعلامية والثقافية وكافة الجوانب المختلفة، لننقل لكم أهم التقارير الدولية والمحلية التي قدمتها منظمة حقوق الإنسان بشأن هذه الجرائم، ونستعرض أبرز الشهادات التي ظهرت على العلن من أناس تعرضوا لبطش هذه الميليشيات وتنكيلها، ثم استطاعوا أن يفروا منها ويتحدثون عما لاقوه في سجونها الظلامية.

عصبي يا بعزمي قد سحقت الظالمي في ثباتي قد طردت الغاصبي

0: بلادي.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أقسم بالله العظيم، باعتباري جندياً في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو، معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية، ومسالماً من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة مارب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

سلام من الله عليكم أيها الأبطال الأشاوس الواقفون ليل نهار في معركة الحق والكرامة، وتحية لكم أيها المرابطون في الحرب المعتادون على الصبر الراجون الأجر العازمون على النصر. إنكم المعدن النقي الذي يصنع منه الرجال، أنتم الرجال ونعم الرجال والعظماء الذين يستحقون المدح والثناء. أنتم أمان الشعب من وحشة الميليشيا الإجرامية ومن غدر الخيانة وأيادي العمالة والارتزاق. فلله دركم أيها الأبطال الميامين الماضون على مواصلة الصمود والاستبسال حتى تحقيق النصر المبين.

أيها الأحرار حماة الدار، أيها الواقفون بشموخ كأعمدة عرش بلقيس ضد الإنقلابيين المعتدين البغاة الذين عبثوا بمقدرات البلاد وعاثوا فيها فسادا وإفسادا، لقد ذللتم الصعاب وبفضل جهودكم قدمتم أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة بعد أن قطعتم على أنفسكم عهدا أنكم لن تستسلموا ولن تستكينوا وأنكم لن تموتوا إن قدر الله إلا واقفين كما تموت الأشجار. ماذا عسانا أن نقول بحقكم أيها الأبطال الذين نشأوا وترعرعوا على العزة ونصرة المظلوم وبذل المال والنفس؟ لقد سطرتم سجلا من التفاني، فأنتم من أثبت بأن السيف أصدق إنباء من الكتب وأن للحزم رجال عزم لم ولن يقفوا مكتوفي الأيدي عن ضرر سيلحق بنا جميعا. أيها الأبطال الحقيقيون، إنكم ذراع الشعب الطولى وسيفه البتار وسور الوطن وسده المنيع الذي دافع وما يزال يدافع ويتصدى للخارجين عن النظام والقانون وكل من يحاول المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.

أيها المناضلون الأوفياء، أيها الصامدون الأقوياء، أيها المرابطون الأشداء، ما يقارب عقد من الكفاح الوطني في دروب الحرية كافية لندرك حجم الخسارة الفادحة التي تصيب الشعوب لحظة انهيار الدولة، وهي فترة بقدر قسوتها يجب أن تكون دروسنا المستخلصة منها كافية لنبلغ الرشد في خطابنا ومعركتنا ونضالنا الوطني، ونستوعب قدسية الوطن وتتعزز فينا أشواق الخلاص والرغبة الملحة بفجر يولد من رحم الحرية المصادرة وآمال الثورات الموؤودة وجناح الجمهورية المهيض بفعل الجماعات الخارجية من أغابر التاريخ والمفارقة لحلمنا ومشروعنا بدولة تكون لكل اليمنيين. نعم، يحتم علينا الالتفاف حول راية الجمهورية، وإن كرهت الإمامة ومهما يكن فما من عصابة تمكنت من هزيمة شعب متحد، إذ لا تهزم الشعوب خصوصا عندما تكون معركتها حقيقية ومصيرية.

أيها الرجال البواسل، أنتم جيش اليمن الجديد المجسد لآمال وطموحات وتطلعات الشعب اليمني الحضاري العريق والعظيم في استعادة وطن يتسع للجميع، وطن لشعب سيد نفسه، وفي بناء مؤسساته، مؤسسات تقوم على النظام والقانون بما يترجم طموحاته في نهوض الوطن وبناء الإنسان اليمني الجديد الخالي من عقد ونزعات وأمراض الموروث الماضوي الكهنوتي المتخلف والمستبد الذي ما زال يحاول الحوثي استحضاره وإعادة إنتاجه على حساب معاناة وأرواح وأوجاع ملايين اليمنيين. ولكن هيهات لقوى الانقلاب، عصابات الموت والهلاك، العودة باليمن إلى ذلك الماضي الآسن باحتقانات الفتن ومآسي المظالم والفساد. ما دمتم دروع الوطن الذين يدافعون عن أرضه ويعمرونها، فيعود اليمن سعيدا قويا، فيكم يستعاد مجد اليمن وسؤدده، ومنكم يستمد اليمنيون فخر انتمائهم وشموخ كرامتهم. فتحية لكم أيها الأبطال الأشاوس من أبناء شعبكم الذي لطالما اعتزوا بكم وبصمودكم وشجاعتكم واستبساركم.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد. الطائرة أباتشي AH-64 طائرة هليكوبتر هجومية تعد الأفضل بين طائرات الهليكوبتر الهجومية الموجودة في العالم حالياً، من حيث كونها نظام تسليح محمول جواً لديه القدرة الكاملة على الاشتباك قريب المدى، ويمكن توجيهه ضد المعدات والمواقع الكاملة والأفراد والمدرعات. وتمتاز الأباتشي عن الطائرات الأخرى من فئتها بقدرتها على حمل وتشغيل مجموعة منوعة من نظم التسليح، أبرزها على سبيل المثال القذائف من طراز هيلفاير المضادة للدروع، وكذلك المدفع الأوتوماتيكي من طراز M230 والذي يستخدم طلقات معيار 30 ملم، وأيضا القذائف من طراز هايدرا والتي أثبتت فاعلية كبيرة ضد مجموعة منوعة من الأهداف. مواصفات الطائرة: الدفع القوي، محركين بإجمالي قدرة 1890 حصان، الطول 17.73 متر، الارتفاع 4.64 متر، السرعة القصوى 284 كيلو متر في الساعة، معدل التسلق باستخدام المحركين 889 متر في الدقيقة، المدى بدون خزانات الوقود الإضافية 400 كيلو متر، المدى باستخدام خزانات الوقود الإضافية 1900 كيلو متر، الطاقم طيار ومساعد طيار لإدارة نظم النيران.

استراتيجية عسكرية. في حالة اضطراب وجلبة المعركة قد يكون هناك فوضى ظاهرية، لكنها ليست فوضى على الإطلاق، وسط حالات الارتباك والعشوائية قد تكون قواتك بلا مقدمة أو مؤخرة، لكنها رغم ذلك محصنة ضد الهزيمة بفضل حسن التنظيم والتدريب والتفكير. التظاهر بحدوث حالة من الفوضى لإغراء العدو بالهجوم يتطلب مقدما كشرط أساس حالة انضباط تام للخروج بسرعة من حالة الفوضى الزائفة إلى حالة الانضباط من أجل الانقضاض السريع على العدو المهاجم. والتظاهر بالجبن يستلزم الشجاعة، والتظاهر بالضعف لإعطاء العدو الشعور بالغلبة يستلزم القوة والمقدرة. إخفاء الانضباط تحت عباءة الفوضى هو ببساطة مسألة حسن تقسيم لوحدات الجيش، وإخفاء الشجاعة تحت ستار من الجبن يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الكامنة، وإخفاء القوة خلف الضعف الظاهري يتحقق عبر المناورات التكتيكية. وبالتالي من يظن أنه ماهر بالتلاعب بالعدو بإعطائه إشارات خادعة يجب عليه الحفاظ على مظهره المخادع، والذي بناء عليه سيتصرف العدو. إذا كنت قويا فأظهر الضعف للعدو كي يهجم عليك، وإذا كنت ضعيفا فاحرص على إظهار نقاط القوة لديك فيحترس منك العدو ويبتعد. ويجب أن تكون تحركات العدو بناء على إشارات نرسلها نحن إليه، وبذلك نبقيه في الموقع الذي نريده له.

الرجال لا قلنا لها جزاء. احنا اليمنيون لا نخشى العداء،

0: يا فرسان البطولات في أيامنا هذه، أنتم المناضلون وشهداء منكم وفيكم وحولكم، أنتم حماة الوطن وحراسه، أنتم عنوان الشعب الصامد. أيها الأبطال البواسل، إننا حولكم ونحبكم، وأي حب أكثر حلالا من حبنا لكم؟ بل إن حبكم أوسع من حب قلوبنا، لأنكم تحملون قدرا من الحب في مساحة أرضنا وأحلامنا وشغف كرامتنا. فأنتم الأبناء والأخوة والآباء، وأنتم فوق كل هذا معلم الوفاء الصحيح الذي يستقوي على الموت، لكنه وفاء يخاف من الهزيمة، لأن الهزيمة تفسد الدم الزكي، والشهادة تخصب أرض الوطن.
1: معارك حقب يحصى عهد الطلب، وربنا صدق انتهى فضله وقدرته، مع الله تحسبنا البناتك مع الكعب.
0: بهذا مستمعينا الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد السليم، ومن

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تهز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزة المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحذير الميليشيات الحوثية الإرهابية من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندة النظام الإيراني، مؤكدا أن استمرارها في هذا النهج التخريبي لن يفضي إلا إلى مزيد من استئناف مقدرات البلاد ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. أكد فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في سلسلة تدوينات على منصة إكس السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاما راسخا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين. شدد عضو مجلس القيادة الرئيسي سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات. أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن صغير من عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات بما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت وزارة العدل استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابي المدعومة من النظام الإيراني للمجمع القضائي بمدينة تعز بقذائف الهاون واصفة ذلك بأنه اعتداء يستهدف مؤسسات العدالة ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال وزير العدل القاضي بدر العارضة أن قصف المرافق القضائية يجسد النهج الذي تتبعه الميليشيات في استهداف مؤسسات الدولة وتقويض دورها ويعكس استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية والعدلية بشكل خاص. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نحو 6231 انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 1 يوليو 2026. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟
2: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. ما زلنا وإياكم نتحدث عن وسائل تقوية الإيمان، ونقف وإياكم اليوم مع الحلقة 17، والتي نتكلم فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، والتي لن نستطيع أن نوفيها حقها في حلقة أو في حلقتين، ولكن سنبدأ بها اليوم، ولعلنا نستكمل في حلقة أخرى أو حلقة ثالثة إن شاء الله جل وعلا. هذه الوسيلة هي دراسة سير السابقين، سواء من الأنبياء أو من السلف الصالح ممن سبقونا، من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. القصص أحبة الكرام فيها فوائد عظيمة، لأنها تثبت الإيمان وتثبت القلوب، كما قال الله جل وعلا:

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا قرأ الإنسان قصة آدم مثلا أو نوح عليهما السلام أو قصة إبراهيم عليه السلام أو سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه الكرام أو سير الصالحين من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، فإن ذلك من المرققات التي ترقق القلب وتزيد الإنسان إيمانا. واسمحوا لي أن أقف وإياكم مع بعض من هذه السير سريعا، نقف عندها سواء من قصص الأنبياء أو من قصص سير النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه أو من قصص أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فمثلا على سبيل التمثيل للحصر، أبونا آدم عليه السلام لما خلقه الله جل وعلا نهاه الله جل وعلا عن أن يأكل من تلكم الشجرة، نهاهم الله جل وعلا مع زوجه أن يأكل من تلك الشجرة، لكن إبليس أقسم لهما أنه لهما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، أكلا من الشجرة كما أخبر الله جل وعلا، ثم قال بعدها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله، اعتراف الإنسان بذنبه. نبينا آدم عليه السلام، نبي الله، أبو البشر، أبو الأنبياء، يعترف بذنبه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الاعتراف بالذنب، اللجوء إلى الله جل وعلا عند الوقوع في الخطأ والذنب أمر مهم للعودة إلى الله جل وعلا والقرب منه جل وعلا. نبي الله نوح عليه السلام، ذاك النبي الذي ظل 1050 عاما يدعو قومه ما أصبره، نبي إذا ذكر ذكر الصبر معه، ذكرت الدعوة معه، ذكرت التضحية معه، يتآمر عليه قومه، يستهزئون به، ظل يدعوهم ولم يؤمن معه كما أخبر الله إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، لكنه لم ييأس، كان متصلا بربه جل وعلا. لما جاء أمر الله جل وعلا وفار التنور، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، بعد أن بنى السفينة وحمل فيها من حمل ممن أمره الله جل وعلا بحملهم، قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج. ثم قال ربي إن ابني من أهلي، أنت وعدتني يا رب وابني من أهلي، قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، حتى لو كان ولدك هذا عمل غير صالح، فسلم أمره لله جل وعلا. نبي الله إبراهيم عليه السلام يجمع الحطب ويوقد نار عالية، فيلقى إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق لأنهم لا يستطيعون أن يقذفوه بأيديهم لكثرة ما جمعوا من الحطب، موقف صعب. في هذه اللحظة وهو يلقى في النار يأتيه جبريل عليه السلام يقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ موقف شديد، موقف صعب، ويقول له ألك حاجة؟ كما في بعض الروايات أن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال إن كان لك فلا، وإن كان لربي فهو أعلم بحالي. يا الله، التوكل، الإيمان، الثقة بربه جل وعلا، إيمانه بربه جعله لا يلجأ إلا إليه. فأنزل الله جل وعلا

0: غير الله جل وعلا خصائص الإحراق في النار إلى برد وسلام على إبراهيم. يا الله، معجزة يراها قومه، فيخرج نبي الله إبراهيم عليه السلام من وسط النار يمشي بينهم بعد أن انتهت وخمدت، يخرج يمشي على قدميه. يا الله، معجزة إيمانية حقا. استجاب له ربه جل وعلا لأنه كان عبدا مؤمنا بربه جل وعلا، واثقا عليه، متكلا عليه عليه السلام. زوجه هاجر عليه السلام لما وضعها في مكة، واد كما قال الله غير ذي زرع مع ولدها الرضيع، وانصرف لأن الله جل وعلا أمره. فتبعته أمنا هاجر تقول له: يا إبراهيم، يا إبراهيم. تخيل معي الموقف، رجل يأتي بزوجته ووليدها الرضيع فيضعهما في واد غير ذي زرع، ليس فيه بشر ولا شجر ولا ماء ولا طعام، ثم ينصرف دون أن يخبرهما بشيء. فتلحق وراءه زوجه وتقول له: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ يا إبراهيم، تتركنا هنا لمن؟ وهو لا يجيب، لا يرد، لا يلتفت. فلما يئست من إجابته والتفاتته وعودته، قالت له بلسان الواثق بالله: الله أمرك بهذا؟ أهذا أمر من الله؟ أهذا تكليف من الله جل وعلا؟ قال: نعم. ولم يلتفت، هز رأسه بأن نعم، هذا أمر الله. فماذا قالت أمنا هاجر؟ إذن فلن يضيعنا الله. يا الله، ما هذا الإيمان الذي امتلكته في قلبها؟ ما هذا التوكل؟ ما هذه الثقة؟ إذن فلن يضيعنا الله، ما دام هذا الأمر من الله فلن يضيعنا الله. ورجعت وفعلا لم يضيعهم الله، وظهر بئر زمزم أو ماء زمزم من تحت قدمي الرضيع إسماعيل عليه السلام. إبراهيم لما ذهب عن زوجته ورضيعها خلف تبة التفت وظل يدعو ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويبكي. قلب الأب لم يتحمل، لكنه الإيمان بالله رب العالمين، لكنها الثقة والتوكل بالله جل وعلا. هكذا كان الأنبياء، وهكذا كانت أمنا هاجر، وهكذا كان كثير من الأنبياء. إذن قراءة سير الأنبياء، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة أصحابه، سير التابعين، كل هذا يعين على تقوية الإيمان، يعين على ازدياد الإيمان والثبات عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وإلى زيادة الإيمان بربنا جل وعلا. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة نستكمل فيها أيضا بعض هذه السير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
2: في معركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى فقرة لفتة. نتحدث في هذه الفقرة عن الشائعات الإلكترونية، دور وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على الأنترنت في ترويج وبث الشائعات. فالشائعات مستمعينا الأعزاء تلعب دورا كبيرا في المجتمعات الإنسانية، ويتقاذف الناس الشائعة كما يقذفون الكرة، ولا تجد هذه الشائعة ما يمنعها من أن تتدحرج من مكان إلى آخر معلنة عن نموها. في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، أصبحت الشائعات معلومة يتم بثها بضغطة زر واحد لتصيب الآلاف والملايين من العقول وتصبح خبراً قابلاً للتصديق، طالما أن هناك بيئة خصبة لنموها. وفي ظل الأحداث السياسية والاجتماعية التي تنامت مؤخرا، خاصة في ظل الحرب الدائرة، أصبحت الشائعات أكثر انتشارا وتوسعا، ووسيلة من وسائل الحرب التي يستخدمها الحوثي بشكل كبير جدا. ومن الممكن أن تتسبب في إحداث الأزمات أو إطلاق التصريحات واتخاذ القرارات بناء على شائعات تناولتها وسائل الإعلام الإلكتروني غير مستندة على أدلة واضحة وقطعية. وبين مواقع التواصل وتطبيقات المحمولة الجديدة، تحاول الجهات الحكومية والمسؤولة تتبع المصادر والرد والنفي على تلك الشائعات التي أصبح المجتمع يتناقلها غير مبال بالمصدر أو المصداقية الحقيقية. وتضم مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص، ويكفي أن يصدق بعض المئات منهم تلك الشائعة حتى يتناقلوها فيما بينهم، وهؤلاء ينقلونها بصياغة أخرى إلى مئات غيرهم الذين قد يصدقونها ويتفاعلون معها إلى أن تصبح حقيقة غير قابلة للجدال أو التكذيب. وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي بكثرتها وعدد المشاركين فيها على انتشار الشائعة على نطاق واسع من المجتمع. ورغم فعالية شبكات التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث بشكل آني، إلا أنها في المقابل بيئة خصبة لنمو الشائعات بقدر ما تتعدد منصات النشر، بقدر ما تزيد المسؤولية في البحث عن المصدر الأصلي للخبر للتأكد من مصداقية المعلومة. لقد انتشر في الفترة الأخيرة مستمعين الأفاضل وبشكل كثيف ما يسمى الميليشيا الإلكترونية، حيث وظفت ميليشيا الحوثي جهدا كبيرا في استخدامها للمئات من الحسابات المزورة في تويتر وفيسبوك والمواقع الإخبارية التي تعمل بشكل متواصل على بث الشائعات واختراق حسابات الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات من خلالها. وتعتبر سهولة إنتاج ونشر وإعادة نشر المعلومة ومشاركة التحديثات بأيسر السبل وأقلها كلفة وفي فترة زمنية وجيزة من الأسباب المساهمة في سرعة انتشار الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك تساهم في جعل قدرة التحكم في المحتوى الإلكتروني ضئيلة جداً. ولذلك من الضروري أن يقوم مجموعة من الأشخاص بكشف هذه المواقع والحسابات المزورة التي تعمل لصالح الميليشيا وتتعمد نشر الشائعات، والعمل على تحذير الناس وحثهم على عدم متابعتها وعدم الأخذ بما تنشره من أخبار زائفة ومن شائعات باطلة. كما يجب على جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري مصداقية الأخبار قبل نقلها والأخذ بها، فقد ارتفعت في الفترة الأخيرة نسبة النسخ واللصق والتسابق في نقل الأخبار دون التحقق من مصادرها ومدى صحتها. وهذا ما تسعى إليه ميليشيا الحوثي من توظيف هذه الحسابات لتقوم بنشر الأخبار الكاذبة والشائعات الزائفة. وعندما تستمر عملية نسخ الأخبار ونقلها من قبل أعضاء مجتمعنا، فإننا بذلك نكون قد خدمنا الميليشيا وتحققت أهدافها، وأصبحنا وسيلة من وسائل هذه الميليشيا ننقل شائعاتها وأخبارها الكاذبة على أكبر نطاق.

عقوبة من يروجها ويدعو إليها، وهذا يحتاج إلى آلية عقاب ورقابة مقننة، وقبل هذا وبعد دراسة هذه الظاهرة لمعرفة أقرب السبل لعلاجها والسيطرة عليها.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي أسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية

0: موردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله أمثالا شعبية قصصها وما يرادفها من الأمثال العربية شرحها ومعانيها. سنبدأ وإياكم في شرح أمثال حلقة اليوم، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نبدأ وإياكم في أول أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول يصيح من رمضة غدوة. هكذا يقول المثل، يصيح من رمضة غدوة. يضرب هذا المثل للتنبيه من التهاون في معالجة مشكلات اليوم. يصيح من رمضة غدوة، حيث يرفع الحكيم صوته بالتحذير أنك بتصيح من رمضة غدوة، التحذير من مغبة التغافل أنك بتصيح من رمضة غدوة. إذن هذا الذي قال المثل، هذا الحكيم، هو دائما وأبدا يرفع الصوت ليحذر من مغبة التغافل عن أمر قد يبدو بسيطا الآن، لكنه سيتحول إلى رمضاء، سيتحول إلى حرارة، سيتحول إلى أزمة ربما لن تستطيع أن تتجاوزها، أزمة حارقة في الغد إذا لم يحتوى في وقته. هذا المثل اللي يقول يصيح من رمضة غدوة، هذا المثل هو دعوة ليقظة الاستباقية، وقفة دائما وأبدا للتأمل في هذا المثل. إذن الأوليات يجب أن ندركها وأن نفهمها. ما الذي سيحصل غدا عندما أتخذ هذا القرار؟ سيصيح من رمضة غدوة، فهو هذا المثل ينتقد الغفلة التي تجعل الإنسان يترك مشكلة اليوم تنمو وتتشعب حتى تستفحل وتخرج عن السيطرة. هذا المثل دلالة عميقة تكمن في أن الحكمة في معالجة المشكلات اليوم، وهي لا تزال في مهدها. فمن يرفض التعامل مع الجو غير المشمس اليوم سيجد نفسه مضطرا للصراخ غدا من رمضاء الغد. يصيح من رمضاء غدوة، هذا مثل شعبي يضرب للاستشعار الخطر قبل وقوعه. يصيح من رمضاء غدوة.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، والمثل يقول ركعة في مسجد. هكذا يقول المثل، ركعة في مسجد. الذي سمع المثل يعرف معنى هذا المثل. يقال هذا المثل عندما يصادف عمل ما وقته المثالي، عندما تقوم بعمل في وقته وفي حاجته وهو مناسب جدا، أو حينما تتوفر الظروف التي تجعل من هذا العمل في مكانه الصحيح. يقولون ركعة في مسجد، يعني في زمانه تماما، كمن يوفق في صلاة ركعة في المسجد في وقت يحتاج فيه للسكينة والقبول. هذا المثل يجسد فقه الفرص واقتناس اللحظة، وهو حكمة عملية تخبرنا أن للأشياء أوانها، وأن للأشياء أوقاتها، وأن للأعمال يجب أن نختار الوقت المناسب، وأن النجاح الحقيقي لا يكمن فقط في جودة العمل بل في توقيته. الركعة في المسجد في وقتها، في مكانها، في ذاتها، ترمز إلى التناغم بين نية الإنسان والظروف المحيطة به، مما يثمر نتيجة مثالية ومباركة. يقولون ركعة في مسجد. يتجلى هذا المعنى بوضوح في صور العطاء الإنساني، فتقديم العون لمن يحتاجه في وقته في لحظة ضيقة، هذه كركعة في مسجد. كإهداء المال لمن هو في أمس الحاجة إليه، هذه كركعة في مسجد. أو العفو عن دين لشخص معسر، يعد ركعة في مسجد، فهو فعل يتجاوز في قيمته المادية مجرد كونه مساعدة عادية، ليصبح فعلا مباركا يلامس جوهر الحاجة الإنسانية، ويضع الفعل في نصابه الصحيح، مما يعود على صاحبه ببالغ الأثر والرضا. ويدرسنا بأن الفرصة الحقيقية تكمن في القدرة على إدراك توقيت الحاجة والمبادرة إليها. متى تقدم الحاجة؟ وين تقدم الحاجة؟ ولمن تقدم الحاجة؟ هكذا يجيك المثل يقول ركعة في مسجد. عندما يراك أعطيت شخص يعني حاجة وهو في أمس الحاجة إليها، عندما تساعد شخص وهو في وقته وفي زمانه، يقولون ركعة في مسجد، بمعنى أنك أعطيتها في مكانها وأنها في وقتها الصحيح. ركعة في مسجد.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى، وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

بشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء استهداف الحوثيين للملاحة الدولية، ينفذ أجندة إيرانية ويستدعي موقفا دوليا أكثر حزما. وزارة العدل تدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمجمع القضائي في تعز. الشبكة اليمنية للحقوق والحرية توثق أكثر من 6000 انتهاك حوثي بحق القطاع الصحي خلال 6 أعوام. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني أن استمرار

ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية، يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها. وأوضح دولة رئيس الوزراء في تغريدة على صفحته بمنصة إكس أن الاعتداءات الحوثية لا تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم من خلال تعريض حرية الملاحة للخطر والإضرار بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتقويض الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. وشدد الدكتور زنداني إلى أن حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية تمثل مسؤولية جماعية، وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزما وردع نزاع سلوك الحوثي الإرهابي وتجفيف مصادر دعمه ومنع استمرار تهديده للمصالح الإقليمية والدولية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لمواجهة هذه التهديدات وحماية أمن الملاحة الدولية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن. جدد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة دعمه الكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي القيادة الرئاسي والدفاع الوطني من قرارات وإجراءات وطنية في مقدمتها استئناف تصدير النفط. وأكد في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة المحافظة عوض بن الوزير أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة لحماية سيادة اليمن وصون أمنها القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة موارد الدولة. وأدان الاجتماع الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر خدمة لأجندة النظام الإيراني، مشددا على التصدي للمشاريع التخريبية والأذرع الإيرانية في اليمن والمنطقة والعمل على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار فيهما. وصارض الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبد رب هشلة وعدد من وكلاء المحافظة تقارير حول مستوى تحصيل مختلف أنواع الموارد المالية والإنجاز في مشروع ميناء قنا التجارية وأنشطة القطاع الثقافي. وأكد محافظ المحافظة على أهمية تعزيز الموارد المالية لأهميتها في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشددا على ضرورة الالتزام بتحصيلها وفق القوانين واللوائح النافذة بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات الثقافية والسياحية وتطوير برامجها وأنشطتها وصون المواقع الأثرية والمدن التاريخية بما يعكس المكانة الحضارية لمحافظة شبوة ويسهم في تعزيز فرص التنمية السياحية والاستثمار السياحي. أدانت وزارة العدل استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني للمجمع القضائي بمدينة تعز بقذائف الهاون، وصفة ذلك بأنه اعتداء يستهدف مؤسسات العدالة ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال وزير العدل القاضي بدر العارضة أن قصف المرافق القضائية يجسد النهج الذي تتبعه الميليشيات في استهداف مؤسسات الدولة وتقويض دورها، ويعكس استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية والعدلية بشكل خاص. وأضاف إن مثل هذه الاعتداءات لن تثني السلطة القضائية عن مواصلة أداء رسالتها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعا الوزير العارضة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا الاعتداء واتخاذ موقف مسؤول إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات المدنية والقضائية والعمل على محاسبة مرتكبيها وفقا للقانون الدولي. وجدد وزير العدل التأكيد على أن السلطة القضائية ستواصل أداء واجبها الوطني في حماية الحقوق وصون العدالة رغم التحديات والاعتداءات التي تستهدف مؤسساتها بما يحقق سيادة القانون ويخدم الوطن والمواطن. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نحو 6231 انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026. وفقا لتقرير صادر عن شبكة تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه، فقد توزعت الانتهاكات بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابة والاعتقال والاختفاء القسري للأطباء والممرضين.
وكذلك والأعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية ونهب المستشفيات وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها. وذكر التقرير بأن فريق الرصد والتوثيق الميداني في الشبكة رصد 62 حالة قتل، بينها 29 طبيبا و14 ممرضا و19 من سائقي سيارات الإسعاف و87 حالة إصابة، بينها 32 طبيبا و19 ممرضا و36 من سائقي سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن حالات القتل والإصابة توزعت بين إطلاق نار مباشر وزراعة الألغام الأرضية والقنص المباشر والقصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات والاعتداء والضرب. وأكدت الشبكة أن استمرار الإفلات من العقاب شجع ميليشيات الحوثي على توسيع دائرة انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددة على أن حماية الحق في الصحة والحياة لملايين اليمنيين تتطلب تحركا دوليا عاجلا يضمن وصول العلاج والمساعدات إلى مستحقيها بعيدا عن الابتزاز والتسييس. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء استهداف الحوثيين للملاحة الدولية ينفذ أجندة إيرانية ويستدعي موقفا دوليا أكثر حزما. وزارة العدل تدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمجمع القضائي في تعز. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق أكثر من 6000 انتهاك حوثي بحق القطاع الصحي خلال 6 أعوام. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الغمس. دمتم ودام الوطن بألف خير في أمان الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
9: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
10: إذاعة مأرب صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com. إذاعة مارب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا، وسنتحدث اليوم عن التشريعات والقوانين التي تخص البيئة في اليمن. مستمعين الأكارم، تتسبب كثيرا من الأنشطة البشرية في آثار جانبية خطيرة على الصحة العامة والبيئة، وتتفاقم المخاطر على البيئة والصحة العامة مع مرور الوقت، كما ينتشر كثيرا منها جغرافيا متحديا حدود التجمعات السكانية والمقاطعات والبلدان وحتى القارات، ويتطلب الحفاظ على سلامة البيئة ومواردها من الدول أنظمة وتبني سياسات تنظم وتحد من الأثار السلبية وتحافظ على استدامة الموارد البيئية، ويستدعي تفعيل هذه السياسات التدخل في سير الأنشطة البشرية، وما قد يعوق بعضها أو يرفع تكاليف إنتاج عديدة من السلع والخدمات. إضافة إلى ذلك، تتطلب حماية البيئة تخصيص موارد مالية وبشرية وعلمية لضمان مراقبة الأنظمة البيئية، وينشأ عن التلوث سياسات حماية البيئة والصحة العامة تضارب المصالح بين المكونات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشرائح السكانية المختلفة. ومن هنا يجب الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تخص البيئة، فالبيئة هي المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة. مستمعينا، فاصل قصير وبعده يرافقنا ضيف هذه الحلقة محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة الباشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في البداية باشمهندس، سمعنا كثيرا عن السياسات البيئية، فما هي السياسة البيئية؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام عليك رسول الله. بالنسبة للسياسة البيئية، هي اتجاهات الجمهورية اليمنية في إلى سن تشريعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة وتنميتها، إضافة إلى ما كان قائما من تشريعات ذات أبعاد بيئية، حيث اهتمت الجمهورية اليمنية بالبيئة، وذلك من خلال إنشاء جهاز متخصص لحماية البيئة بموجب قرار 94 لعام 1990، واللي هو ذي خاص بإنشاء تشكيل حماية مجلس حماية البيئة. هذا في البداية كان مجلس حماية البيئة قبل أن تكون هيئة، كان مجلس حماية البيئة تشكيله وتحديد مهامه واختصاصه. ثانيا، من ضمن السياسات البيئية هي قرار مجلس الوزراء رقم 89 لعام 93 بشأن اعتماد دراسات الأثر البيئي للمشاريع، لأنها أكثر شيء ما يأثر على البيئة هي المشاريع التي تنشأ نتيجة لما يصاحبها من تأثيرات بيئية، وبالتالي اتخذت الدولة في هذا قرار من قبل مجلس الوزراء باعتماد دراسة لكل المشاريع اللي هي قائمة أو التي سوف تقام في الجمهورية اليمنية مختلف أنواعها. كذلك من ضمن السياسات تكليف المجلس سابقا بإعداد آلية السياسة الوطنية لتقييم الأثر البيئي وفي الجمهورية. كذلك من ضمن التشريعات قرار إعادة تشكيل مجلس حماية البيئة رقم 28 لعام 1995، والأهم من ذلك هو سن وإنشاء قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995 الذي هو معمول به إلى الوقت الحالي بشأن حماية البيئة. أيضا من ضمن التشريعات إعداد مشروع سياسة تقييم الأثر البيئي الجمهوري اليمني عام 96، إعداد مشروع نظام تقييم الأثر البيئي في الجمهورية اليمنية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 415 لعام 2000 بشأن اللائحة البيئية، لائحة القانون المنظمة التنظيمية لمجلس حماية البيئة. أيضا كذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لعام 2000 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، القانون 26 الذي هو لازال معمول به، هو بحاجة إلى تحديث، ونحن في الهيئة العامة على مستوى رئاسة الهيئة نسعى إلى تحديث القانون بما يتواكب مع المتطلبات الحالية في الوقت الحالي. الآن قانون قديم بحاجة للتحديث. كذلك من ضمنها اللي هو قرار رقم 101 سنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة. بعد أن أدرك العالم خطورة الوضع البيئي على مستوى، بدأ الاهتمام في العالم بالبيئة، وبالتالي من ضمنها بلادنا اهتمت بهذا الجانب. فبدل ما كان عندنا مجلس حماية البيئة اللي كان يتبع رئاسة الوزراء، اتخذت الدولة سياسة جديدة في هذا، وهي إنشاء وزارة، وزارة المياه والبيئة. أول بداية كانت وزارة المياه وزارة السياحة والبيئة، تلا ذلك تعديل رئاسي وزاري بتعديل من وزارة السياحة والبيئة إلى وزارة المياه والبيئة لحكم التقارب في الاختصاص والتقارب في هذا الجانب. وبموجب إنشاء الوزارة انشأت الهيئة، تحول المجلس الهيئة العامة لحماية البيئة إلى الهيئة العامة لحماية البيئة تتبع لوزارة المياه والبيئة. من ضمن القرارات، القرار الجمهوري رقم 1 بإنشاء الهيئة ورقم 101 لسنة 2005 أنشئت الهيئة العامة لحماية البيئة، وتم إحلال مجلس حماية البيئة واستبدالها بالهيئة العامة لحماية البيئة التابعة لوزارة المياه والبيئة. من ضمن ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة. كذلك عندنا صدر أخيرا في عام 2014 جملة من القرارات التنفيذية، يعني نعتبرها التنفيذية ونمشي عليها حاليا في الجمهورية،
0: يعني تطبق.
1: من ضمنها اللي هي عددا من المجالات في مجال تقييم الأثر البيئي، تفعيل لائحة الإيرادات المالية والصندوق البيئي، التراخيص البيئية، كذلك قرارات بشأن نظام المراجعة والتفتيش البيئي، بشأن إعادة اللي هو بروتوكول مونتريال، كذلك الأنواع المهددة بالانقراض في هذا الجانب. فهناك كذلك من ضمنها اللي هي في هذا الجانب التطبيق، جت الحرب وبداية 2015، وبالتالي ضعف الجهاز البيئي وتشتت الوزارة أصبحت بحكم الانفعال الانقلابيين، فتم نقل العمل إلى عاصمة المؤقتة عدن. وتعرف ظروف الحرب وما تمر به البلاد، يعني كان هناك انخفاض في مستوى الأداء على مستوى الجمهورية بشكل عام.
0: الأهم هنا أنه توجد عندنا سياسة بيئية،
1: نعم،
0: توجد
1: وجوده سياسة بيئية وتشريعات بيئية، لكن الوضع الحالي اللي هو الشلل التام في بسبب الحرب القائمة ولا كل شيء موجود إن شاء الله. كذلك احنا في المجال البيئي لا ننسى نعرج إلى هناك من ضمن التشريعات والسياسات البيئية اللي هي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، منها عدد من الاتفاقيات اللي هي الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي اللي هو بروتوكول قرطاجنة مونتريال، كذلك الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية، عندنا اتفاقية ثقب الأوزون اللي هي اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، أيضا عندنا الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة الأحمر بيئة البحر الأحمر، اتفاقية بازل اللي هي النفايات الخطرة، اتفاقية ستوكهولم، اتفاقية هيكام، عدة اتفاقيات موجودة معنا ومصادقة أكثر من 10 اتفاقيات اليمن مصادقة عليها، منها ذلك الاتفاقية الدولية للتجارة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، الاتفاقية الدولية المعنية بالحيوانات المهاجرة والطيور المهاجرة، اتفاقية الأراضي الرطبة، واتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة لأفريقيا وأوراسيا، اتفاقية ميناماتا، اتفاقية دولية للملوثات البرية، اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، اتفاقية أهداف التنمية المستدامة.
0: إذا شاركت في العديد من الاتفاقيات،
1: نعم،
0: والبروتوكولات.
1: نعم. في هذا الجانب أكيد.
0: المياه، الصرف الصحي، النفايات، السياحة، في العديد من المجالات.
1: نعم.
0: طيب باشمهندس، القوانين حماية البيئة التي سنتها القوانين اليمنية والتشريعات في اليمن، ما هي القوانين في مجال المياه والصرف الصحي؟ كونها هي المياه والصرف الصحي والنفايات من أكثر المشاكل التي تحصل.
1: لدينا القانون رقم 26 لعام 1900 شمل مجمل القضايا، تقريبا هذا القانون فيه أكثر من 95 مادة. نعم، في هذا الجانب مما فيها احتمل فيها 4 أبواب تضمن على 18.95 مادة. أيوة، اهتمت هذه بالمجال في هذا الجانب في استخدام حماية البيئة من التلوث في هذا الجانب. فالقانون تطرق إلى عدة أشياء كثيرة جدا، ما فيها على سبيل المثال في مجال النفايات والصرف الصحي والملوثات، هي اعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي، وكما ذكرت سابقا في قرار مجلس الوزراء رقم 89 بشأن لائحة تقييم الأثر البيئي. لأن ليش ماذا تقييم الأثر البيئي؟ لأنه عندي مشروع لازم يعمل له دراسة أثر بيئي، لأن المشروع هذا سينتج عنه تأثيرات سلبية على البيئة. فبعض الناس وكثير منهم يعتقد أن تقييم الأثر البيئي أنه هو يعني يحد من الاستثمار أو ذا، بالعكس، لأنه فوائد كثيرة جدا في هذا الجانب، فتحسين المشاريع، عمل على حماية البيئة. يعني هو تقييم الأثر البيئي هو التنبؤ بالانتجاء اللي تظهر سابقا، يعني تنبؤ بالأحداث قبل وقوعها في هذا الجانب. نعم، فعلى سبيل المثال من فوائد تقييم الأثر البيئي أنها أداة لرفع مستوى اتخاذ القرار السليم في الجانب البيئي، كذلك في تمكين السلطات المحلية من معرفة الأثر البيئي. على سبيل المثال عندنا في محافظة مأرب تحصل لنا حال لاقي معاناة كبيرة سواء في السلطة المحلية وبعض المكاتب التنفيذية لعدم المعرفة والإدراك والوعي ما هو يا سياسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع. أغلب المكاتب والمنظمات هي تعمل مشروع، نجي احنا نقول لا، قف، عندنا سياسة بيئية،
0: توجد دراسة مسبقة،
1: أيوة لازم تعملنا دراسة بيئية لمشروعك، وبالتالي الدراسة هذه البيئية احنا المكتب البيئي ليس الذي يعملها، وإنما احنا نلزم بها الجهة المنفذة للمشروع بعمل دراسة. هو يروح المكتب استشاري معتمد من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة يعمل الدراسة هذه، وبالتالي بعد استكمال الدراسة يأتي بها إلينا إلى حماية البيئة، وبالتالي يعمل على مراجعتها
0: وتقييمها،
1: إما موافقة عليها أو طلب تعديل أو رفضها في هذا الجانب. وبعد ذلك يعمل على في حال موافقة عليها يكون هناك تصريح بإنشاء المشروع. كذلك من ضمن الفوائد تقييم الأثر البيئي هي ضمان حماية البيئة وضمان الموارد الطبيعية حمايتها والحفاظ عليها، في مختلف الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان من آثار التنمية بما يسهم في تحقيق إدارة متكاملة للموارد الطبيعية، كذلك حماية الموارد للأجيال القادمة، لأن إحنا في الوقت الحالي هناك نلاحظ استنزاف في الموارد، فماذا بقينا للأجيال اللي بعدنا؟
0: فعلا
1: في هذا الجانب. كذلك من ضمن الفوائد هي تحسين التصميم البيئي للمشروع المقترح، هذه اللي هو في الأغلب شيء الأهم مركزين على سياسة تقييم الأثر البيئي. في هذه من ضمن الفوائد هي تحسين التصميم البيئي للمشروع، ضمان تحقيق استخدام أمثل الموارد البيئية المرتبطة بالمشروع، تعريف إجراءات تخفيف وإدارة بيئية داخل المشروع نفسه اللي هي تسمى خطة الإدارة البيئية للتخفيف من آثار المشروع، سواء مصنع سواء مصرف صحي سواء نفايات في مختلف هذا الجانب. كذلك مشاركة، ضمان مشاركة الجهات المعنية والمتأثرة بنشاطات المشروع وحماية حقوق الفرد. كذلك صون العاملين داخل المصنع المنشأة، لأن احنا من ضمن الاشتراطات ان احنا نعمل على، لأن ليش حماية البيئة هو للأسف الهدف الأساسي حماية الإنسان. وبالتالي من ضمن اهتمامات التقييم الأثر به حماية وصحة وسلامة الفرد العامل في هذه المنشآت،
0: وهو بشكل إيجابي بيكون على صاحب المشروع نفسه وعلى المواطن بشكل
1: نعم.
0: طيب باشمهندس، هناك أيضا سنت القوانين اليمنية والتشريعات اليمنية سنت قوانين في التربة والأراضي الزراعية أيضا استخدام المبيدات، ما هي أبرز هذه القوانين؟
1: في كل هذه الذي ذكرت تشملها قانون حماية البيئة. أي نعم، في هذا الجانب، منها على سبيل المثال نذكر منها في مجال الاستخدام الأراضي، أنه لا يجوز التوسع العمراني على أو التطوير الحضري على للمدن والقرى على حساب الأراضي الزراعية في هذا الجانب. هذه المادة تقريبا 15، من ضمنها شمل القانون في نفس المادة يحظر إقامة الأنشطة الصناعية والتجارية على الأراضي الزراعية أو في الأحواض المائية أو في الأماكن البيئية الحساسة بيئيا. كذلك احترام حقوق ملاك الأراضي ما لا يتعارض مع الأثر والقوانين الأخرى، واقتراح إنشاء محميات طبيعية في هذا الجانب، سواء متميزة بهدف حماية توصون مواردها وحماية الحياة البرية داخلها. أما في مجال المبيدات، هناك عندنا تقريبا في الفصل الثاني في الباب الثاني أنه لا يجوز تداول المبيدات هذه إلا بترخيص مسبق من الجهات المختصة حسب القوانين النافذة، لأن أغلب الجهة اللي هي المختصة وزارة الزراعة في هذا الجانب، فبالتالي هنا القانون تطرق إلى هذا الجانب أنه لا يجوز تداولها. كذلك يحق للجهة المختصة بالتنسيق مع حماية البيئة اقتراح اللوائح المنظمة لعدد من المسائل الخاصة بالمبيدات من حيث التراخيص، التسجيل، أماكن التخزين، أماكن اللي هي بعض الأنواع، هناك بعض أنواع من الأنواع يعني محرم منها تدخل البلاد في هذه. لكن احنا نلاحظ في الوقت الحالي الذي نلاحظه ان اصبحت المبيدات بيد من هب ودب، خاصه يعني المستثمرين لا يعوب خطوره المبيدات، في هناك مبيدات محرمه يعني دوليا جدا لانها مؤثره على حياه الانسان، على الحياه البريه، على مختلف لا. فاحنا في اليمن يعني بحكم الظروف، بحكم المنافذ مفتوحه في بعض الاماكن التهريب
0: بسبب الحرب، او كان هذا الشيء من السبب
1: بسبب الحرب، وهناك يعني الحكم من مساحه اليمن مساحه شاسعه خصوصا على البحر العربي، اصبح هناك وسيله للتهريب كثير من المواد من المبيدات الى داخل الجمهوريه، خصوصا تعرفي في البلاد يعني ما شاء الله كل اغلب المبيدات تروح للقات للمنتجات الزراعيه. وبالتالي مشكلتنا في اليمن والمواطن بشكل عام ماشي وعي، لو عندنا وعي بأهمية خطورة هذه المبيدات لأنها اتخذ إجراءات خاصة في هذا الجانب، بعضها لا يسمح بدخولها الجمهورية اليمنية إلا بتراخيص مشددة وفي حالات محددة جدا جدا في هذا الجانب. أيضا كذلك من ضمنها أنها تكون تصاريح سواء في المنافذ، لكن التي تدخل البلاد نقولنا كثير من المواد تخلص بحتى تدخل البلاد بطريقة غير شرعية في هذا الجانب. كذلك من ضمن ما شملها القانون حماية البيئة في حول استخدام البيئة هي آلية التنظيم لها، شروط التخزين، شروط البيع، شروط تكون أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية، لا تختلط بالمواد الغذائية، المشروبات إلى غير في هذا الجانب. كذلك شمل القانون من في ناحية الإتلاف، إتلاف المواد اللي هي المبيدات يكونها في مادة تقريبا تضمنت على هذه تلافها بطريقة خاصة، وكذلك تلاف العبوات التي حامل هذه المواد.
0: طيب باشمهندس، هل تطبق هذه القوانين كما سنت تماما؟
1: في الوقت الحالي هناك تطبيق لكن ضئيل بحكم الوضع القائم وكوننا في حرب، كذلك جهاز البيئة غير مدعوم على مستوى الجمهورية اليمنية. نتكلم بصريح العبارة وشفافية أن في ظل الوضع الحالي للبلاد أصبح التركيز على الوزارات اللي هي السيادية، بينما أن هناك تكون مخصصات قليلة للجهات اللي مثل على سبيل المثال في البيئة، فنحن ما عندنا موارد، لأن إذا كان عندك موارد بتقدر تشتغل وتعمل المستحيل. فكوننا بادئين، يعني أنا أتكلم الآن على مستوى الهيئة العامة لحماية البيئة، لا أتكلم على فرع مارب، لأن إحنا كلنا نعتبر جسد واحد في هذا الجانب. ما يطبق في عدن هو نفسه الذي يطبق في محافظة مارب، في محافظة الضالع، في محافظة حضرموت، في شبوه، في نفس الكلام في هذا الجانب.
0: وتوجد هناك أيضا تشريعات تتعلق بالأراضي واستعمال الأراضي ليست الخاصة بالزراعة فقط، الأراضي العادية.
1: يعني يوضح السؤال شوية.
0: الأراضي مثلا المباني التي تبنى، الأراضي التي تبنى في المناطق الحضرية مثلا، توجد هناك تشريعات وقوانين لها؟
1: هو الذي ذكرته سابقا، هو لا يجوز توسع العمراني أو الاقتصادي على حساب الأراضي الزراعية. كذلك الأراضي اللي هي الملكية الخاصة، نحن في بعض الأراضي إن شرعت الجمهورية من إنشاء محميات طبيعية، محميات طبيعية، محمية للطيور المهاجرة، محمية للأشجار مثل أشجار الشورى. عندنا عدة محميات في الجمهورية اليمنية، وحاليا إن شاء الله ونزف لكم هذا الخبر عبر هذه الإذاعة الطيبة، أنه قريبا إن شاء الله سوف يتم إعلان محمية مارب للطيور المهاجرة ضمن الأراضي الرطبة 7 اتفاقية الدولية للأراضي الرطبة في هذا الجانب. طبعا لما تتمتع بها منطقة سد مارب من تنوع بيئي وطبيعي وتاريخي في نفس الوقت، وكذلك أنها أصبحت هذه المنطقة تجمع للطيور التي تأتي من شمال أفريقيا، من شمال أوروبا، وإلى الطيور المهاجرة تأتي من شمال أوروبا وتأخذ محطة استراحة في منطقة السد، وبالتالي تواصل رحلتها إلى جنوب أفريقيا. فمن خلال الدراسة التي عملناها في البحيرة وجدنا أن هناك كثير من الطيور المهاجرة بدأت تستقر. استقرت في نفس منطقة السد، خصوصا في منطقة المفيض،
0: وهذا ستكون محمية طبيعية
1: إن شاء الله. نعم إن شاء الله في هذا الجانب.
0: طيب باش مهندس، تحدثنا عن النفايات ومياه الصرف الصحي، ماذا عن المياه السطحية، المياه الجوفية؟
1: أيوة، بالنسبة للمياه الجوفية القانون لم يغفل في هذا الجانب، فهناك عدة قوانين في المياه. طبعا على سبيل الهيئة العامة للموارد المائية لديهم قانون المياه، وأيضا أشار فيه التشريعات البيئية أنه لا يجوز الهدر أو استهلاك المياه الجوفية، لأنها تعتبر مصدر ثروة لنا وللأجيال الذي خلفنا، فبالتالي ينبغي أن نحافظ على الثروة للأجيال القادمة. لكن ما نلاحظه في الوقت الحالي، وأنا أتكلم عن محافظة مارب بالذات، أن هناك استنزاف مع الأسف الشديد للمياه الجوفية بشكل يعني عشوائي وشكل مفرط جدا للمياه في هذا الجانب، وهذا غلط كبير. وماذا بقينا لأولادنا وأبنائنا في المستقبل إن شاء الله؟
0: هذا كله بسبب حفر الأبار العشوائي.
1: أيوة، فالقانون البيئي هو أشار إلى التعاون في هذا مع الجهات المختصة اللي هي الهيئة العامة للموارد المائية في هذا الجانب. القانون المياه يحرم أنه استخدام العشوائي للمياه، لا يجوز حفر بئر قريب من الأخرى إلا بمسافة لا تقل عن 500 متر، وشروط وإجراءات محددة، لكن للأسف الشديد لم يطبق القانون في المحافظة. تعرفين إحنا ملكية خاصة هو في هذا الجانب. بدأت مؤسسة المياه في هذا الجانب يعني بالتعاون معنا في هذا على تفعيل هذا المادة اللي هي قانون الموارد المائية، الحكم أن الهيئة الموارد المائية غير موجودة في محافظة مارب، والتعاون بيننا وبين الأخوة في مؤسسة المياه مشترك، ونعمل على الحيلولة دون الحد للحد من الاستنزاف العشوائي للمياه وتقنينها وآلية منظمة لاستخدامها. هذا في محافظة مارب.
0: طيب باشمهندس، هل هناك أثار اقتصادية تسببت بها التشريعات والقوانين؟
1: بالعكس، التشريعات والقوانين البيئية هي تعزز الاقتصاد، تعززه وترفده بالفوائد في هذا الجانب، كذلك تشجيع الاستثمار في هذا الجانب. هناك ضمنها إجراءات لنا نتحدث قبل قليل عن الفوائد تكييم الأثر البيئي في هذا الجانب. فبالتالي السياسة البيئية هي جملة أول حاجة تسعى إلى حماية المنشأة ذاتها، ديمومة المنشأة، ديمومة المشاريع. عندما يكون هناك أي مشروع دراسة أثر بيئي، فبالتالي هناك ديمومة وضمان لاستمرارية المشروع، لأنك تعمل المشروع على اشتراطات بيئية.
0: إذن تعزز الاقتصاد.
1: تعزز في الاقتصاد في هذا الجانب. في هذا الجانب على سبيل المثال في عندنا إنشاء محطات للصرف الصحي كانت غير ملائمة، غير ملائمة من ناحية البيئية. وبالتالي لما تم تصريف المياه المجاري إليها زاد الطفح أكثر من اللازم، وبالتالي وقفت المحطة لأن إيش؟ عدم قدرة استيعابها هذا الجانب. وبالتالي إحنا كنا على أساس مطور هذه المحطة يعملوا لها دراسة أثر في هذا الجانب، وبالتالي فشل المشروع.
0: إذا لكن هناك في على صدد إنشاء مشاريع أخرى في هذا الجانب في أكثر من مكان.
1: أيوة في السياسة المحافظة، يعني بصراحة نشكر الوالد سلطان علي بن علي العرادة الذي مهتم في هذا الجانب في مختلف المجالات، مش مجال البيئة والمياه. هناك دراسات وإنشاءات على أساس المشروع، إنشاء مشروع الصرف الصحي لمحافظة مأرب، يعني مشروع يضم كبير. كان عندنا مشروع في السابق اللي هو أيام ما كان عدد سكان محافظة مأرب لا يتجاوز 5000 نسمة، اليوم عندنا أكثر من 2 مليون داخل المحافظة في هذا الجانب. بتخيل يعني كم عندنا من الكم الهائل من المياه اللي هي مياه الصرف الصحي الذي يتصرف إلى الأودية، الذي يتصرف إلى حاليا إلى المحطة. قلت لك العجين محطة إنشاءات يعني حديثة، وبالتالي من نتيجة الأنشطة السكانية والإهدار والاستهلاك المياه تم تصريف المجاري هذه إلى جزء منها إلى المحطة.
0: طيب باشمهندس، ما هو وضع التنوع الحيوي في اليمن؟
1: التنوع الحيوي طبعا في الجمهورية اليمنية تنوع حيوي فريد جدا، يختلف عن باقي الدول المجاورة، يعني مقارنة بالدول الجارة عندنا تنوع حيوي مختلف في المجال. فيه هناك من ضمن الأنواع اللي هي مهددة بالانقراض اللي هي النمر العربي، الأسد العربي، هذه وجدت منها أنواع قليلة في الضالع. وفيها منطقة حضرموت النمر العربي موجود اللي هو في جبال وادي حضرموت، وتم هناك على أساس أنه يعمل على حماية هذه النمر لأنه أصبح فريد لا يوجد في الكثير من الدول العربية إلا في اليمن، وجد في منطقة الضالع ومنطقة وادي حضرموت النمر العربي. وتم هناك من ضمنها الاتفاقية في هذا الجانب وتم حمايته، لكن تعرف أن الوعي لدى المواطن ضعيف جدا، وبالتالي يشوفه بصدادة. أي نعم، في منطقة شبوحة تم قتل عدد من الحيوانات اللي هي من ضمنها النمر. النمر تم قتله طبعا في منطقة منوة تقريبا، كنا على اطلاع في هذا الجانب. ونتيجة الوعي، قلة الوعي. كذلك عندنا جزيرة سقطرى يعني تتمتع بتنوع حيوي فريد على مستوى العالم بشكل عام. فيه تقريبا أكثر من 250 نوع من النباتات التي لا توجد في العالم إلا في جزيرة سقطرى في هذا الجانب. كذلك بيئة اليمن هي كلها بيئة خضراء، كلها يعني تنوع حيوي مختلف النوع، سواء في التنوع الحيواني أو التنوع النباتي.
0: حتى مناخها مختلف.
1: مناخها مختلف يعني صراحة، لأنك محافظة الجمهورية يعني تحصل مناخ مختلف، وبالتالي خلق نوع من التنوع اللي هو القائم حاليا. بغض النظر كنا نتحدث سابقا عن أنواع المهددة بالانقراض. أيوة، فإحنا في سياسة الهيئة العامة لحماية البيئة اللي العمل على حماية الحيوانات المعرضة للانقراض. والتأتي لا تأتي هذه الحماية إلا بتعاون المواطن نفسه. فإذا لم يتعاون المواطن فمن الصعب أن تكون هناك حماية للأنواع المهددة بالانقراض. كذلك من ضمن سياسة الهيئة العامة لحماية البيئة هي اتفاقية منع التجار بالحيوانات المعرضة للانقراض. في وجود

0: إن شاء الله. باشمهندس، بذكرك للمواطن، هل هناك يعني قوانين أو تشريعات تمنع المواطن من إصدار أي مخالفة مثلا، أو تعاقب المواطن على المخالفات التي يقوم بها؟
1: القانون هو وجد حماية الإنسان أول حاجة، حماية الفرد نفسه. فمن ضمن أولويات القانون حماية البيئة هي أن لكل مواطن في الجمهورية اليمنية التمتع بهواء نقي، بأرض نقية، بمواد نظيفة حوله. في هذا الجانب كذلك شرع القانون أنه لا يجوز الضرر والأذى لأي مواطن، لا يجوز منه الأذى ولا يجوز عليه الأذى في هذا الجانب، لا ضرر ولا ضرار.
0: طيب باشمهندس، كلمة أخيرة توجهها للمواطن يعني حول تطبيق هذه القوانين.
1: كلمتي للأخوان المواطنين أنه يقول حماية البيئة مسؤولية الجميع، فهي واجب وطني على كل مواطن والمجتمع والدولة. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك البشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة. شكرا جزيلا لك،
1: الله.
0: استفدنا منك كثيرا، وشكرا لكم جميعا المستمعين جميعا، شكرا جزيلا لكم، ودمتم ودام الوطن بألف خير.
2: كنتم مع بيئتنا، من إخراج مجاهد بن سليم،
3: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
6: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
4: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
6: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، الصحبة الحسنة ما أجملها وما أحسنها وما أرقها وما أعذبها. الصاحب كما يقولون ساحب، وكما قيل قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، هذه مقولة مشهورة أثبتت الأيام صدقها، وقد جاء في الأثر المؤمن مرآة أخيه المؤمن. وقديما قالوا صاحب السعيد تسعد وصاحب الشقي تشقى، ويؤكد هذا القول ويعضده قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه

0: خذولا. أيها الإخوة الكرام، عقبة بن أبي معيط دعاه جيرانه ذات يوم إلى وليمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم، فأبى قبولها إلا أن يشهد عقبة شهادة الإسلام، ففعل، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. وفي اليوم الثاني سمع أبي بن خلف بما فعل عقبة وكان صاحبه، فجاءه يلوم ويقول له: وجهي من وجهك حرام إلا أن تكفر بمحمد. فقال له عقبة: ما قلت إلا ليقبل دعوتي ولست بصابئ. فقال له: وتذهب إليه فتشتمه وتبصق في وجهه الكريم؟ ذهب هذا المشؤوم وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر القول وسفيها، ثم لما بصق ارتد إلى وجهه فأحرقه. سبحان الله، بصق، أراد أن يبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد هذا البصاق في وجه هذا الرجل الفاجر فأحرق وجهه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عقبة يوم بدر وأمر بقطع عنقه، فبترها علي رضي الله تعالى عنه قبل العودة إلى المدينة النبوية. أيها الإخوة، هذان الكافران عقبة وأبي ابن خلف، هذان الرجلان يندم كل منهما على مصاحبة الآخر يوم القيامة: ولا تساعة من دم. وفيهما نزلت هذه الآيات تحذر من اتخاذ الأصحاب الفاسدين، هؤلاء الأصحاب الذين يلازم بعضهم بعضا في الدنيا ويوازر كل منهم صاحبه في شهواته وملذاته وفساده، وما أكثرهم في زماننا يتعاودون حين تأتي الساعة ويتبرأ، ويتعادون حين تأتي الساعة ويتبرأ كل منهم من صاحبه، إلا الصحبة في الله تعالى والأخوة في الدين. اسمعوا إلى الله، ويقول في سورة الزخرف: هل ينظرون
1: إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
0: وما أضل أيها الإخوة من يصاحب من لا دين له، في زماننا هذا كثر يأمر صاحبه بالخناء، ويأمره والعياذ بالله بالفجور، وينهاه عن التقوى، ويكذب بدين الله تعالى، ويكفر بالله، ويطغى حين يصير غنيا، ناسيا أن مرجعه إلى الله وأنه محاسب بين يدي الله تعالى. صدق الله حين قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولهذا أيها الإخوة المستمعون، يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن من ورائه، آمرا أن نتبع هذه الشريعة الغراء التي أنزلها على نبيه الكريم، وأن ننأى بأنفسنا عن الأهواء وأهل البدع والفساد. فأهل الأهواء لا يعلمون حقيقة الحياة، ويقودون من تبعهم إلى الهلاك والثبور، حين تحق الحقيقة يتبرؤون ممن تبعهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يتبرأ التابعون بدورهم من السادة أهل الأهواء، دون أن يفيد البراء الطرفين. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم أيها الإخوة المستمعون، حين تحق الحقيقة لن يغنوا عمن تبعهم شيئا. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولكن أي ولاء يثبت في الآخرة؟ إنه ولاء صاحب الآخرة وخالق الدنيا والآخرة، الله. الله ولي الذين آمنوا، فلنكن أولياء الله تعالى ومن والاه فقط. كما أن الصحبة والولاء للذين آمنوا بالله ورسوله، أما من غضب الله عليهم لكفرهم بالله واليوم الآخر فلا ينبغي لنا صحبتهم ولا موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لقد قص الله تعالى علينا أيها الإخوة المستمعون قصة ذلك الرجل المؤمن الذي دخل الجنة، فجلس مع إخوانه يأنسون ويطربون ويتجاذبون أطراف الحديث، ثم تحدثوا عن الدنيا وما جرى لهم فيها، يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الإيمان. فقال الرجل: لقد كان لي جليس في الدنيا ينكر البعث والجزاء ويتندر قائلا، اسمعوا ماذا قال، قال: أتصدق أننا إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب وعظاما نخرة أننا محاسبون ومجزيون بأعمالنا؟ ما الذي جرى له أيها الأصحاب؟ تعالوا نطلع إلى النار لنرى حال ذلك الجليس. فنظر وأصحابه إلى ذلك الرجل فأبصره يتلظى بنار جهنم ويشوى بسعيرها، فخاطبه المؤمن شامتا وقال له: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك، ولولا فضل الله علي يثبتني على الإيمان لكنت معك في النار، في نار جهنم أكوى بنارها. ثم خاطبه مستهزئا ساخرا به كما كان ذاك الفاجر يسخر بالمؤمن في الدنيا: ألا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتتنا الأولى، وأن لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: الحمد لله الذي تفضل علينا فأدخلنا نعيم الجنة، وهذا هو النجاح والفلاح الأبديان. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، وفي قراءة: يقول أئنك لمن المصدقين، لكن هنا قال:

0: أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، قال المفسرون أشارت هذه الآية الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما 8000 درهم، فكان أحدهما يعبد الله ويقصر في التجارة والنظر إلى أمور الدنيا، يعني لا يأخذ إلا بشيء منها، وكان الآخر مقبلا على تكثير ماله، فانفصل عن شريكه لتقصيره لأنه لم يقم بالذي ينبغي، لأنه كان مشغولا في العبادة والطاعة. وكان كلما اشترى دارا أو جارية أو بستانا أو نحو ذلك عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله، وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدق بنحو من ذلك ليشتري له به قصرا في الجنة. فإذا لاقيه صديقه قال ما صنعت بمالك؟ قال تصدقت به لله. فكان هذا العدو اللدود الكافر بالله يسخر منه ويقول إنك لمن المصدقين، يعني أنت من المتصدقين. فكان أمرهما ما قص الله تعالى علينا في كتابه العزيز. أيها الإخوة الكرام، وهكذا نجد أن الصحبة السيئة تقود صاحبها إلى النكال والعذاب، وأن الصحبة الصالحة تقود صاحبها إلى يعني الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. ولذلك انظروا مثلا في زماننا اليوم، كم من الشباب الذين اتخذوا أخدان وانحرفوا وحصلت لهم المهالك في الدنيا، وسبب ذلك أنه كان لهم أصدقاء جروهم إلى الرذيلة وإلى مواطن الشر والفساد فأغوهم فأصبحوا من الغاوين. وكم من الناس اليوم ممن نشأ على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته وعلى الإيمان به وعلى اختيار الصحبة الصالحة المباركة التي تعين هذا الإنسان على الطاعة. ولهذا سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من اتخذ خليلا فلينظر أي الخليل يختار، فإن كان صالحا فإنه يقوده إلى الخير، وإن كان سيئا فإنه يقوده إلى الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة، وهكذا الصديق الصالح إما كلمة وإما دلالة على الخير وإما تعليم وإما تنبيه وإما تحذير من الشر. قال عليه الصلاة والسلام وأما ذلك الإنسان الشرير الذي وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف الشنيع عندما قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، انظر كيف صوره بنافخ الكير. لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إما أن يحرقك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة منتنة. إما أن يحرقك، يحرق عقلك ويحرق فكرك ويحرق مالك ويحرق حياتك ويحرق مستقبلك ويحرق يعني كل ما تملكه في هذه الدنيا، لكن المؤمن هو ذلك الإنسان الذي عرف طريق الله فاتخذ الصحبة الصالحة التي تقوده إلى الخير وتدله عليه ليكون في القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. فلنتخذ الأصدقاء الصالحين ليكونوا إن شاء الله لنا إخوة في الدين، ويوم القيامة نجلس وإياهم على سرر متقابلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم المحبة فيه، وأن يتخذ كل منا صديقا صالحا يدله على الخير ويحذره من الشر، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله، موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها. جدد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة دعمه الكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني من قرارات وإجراءات وطنية وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط. وأكد في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة محافظ المحافظة عوض بن الوزير أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة لحماية سيادة اليمن وصون أمنها القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة موارد الدولة. أدانت وزارة العدل استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني للمجمع القضائي بمدينة تعز بقذائف الهاون، وصفة ذلك بأنه اعتداء يستهدف مؤسسات العدالة ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال وزير العدل القاضي بدر العارضة إن قصف المرافق القضائية يجسد النهج الذي تتبعه ميليشيا الحوثي في استهداف مؤسسات الدولة وتقويض دورها، ويعكس استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية والعدل بشكل خاص. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نحو 6231 انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي وفي مختلف المحافظات.

خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى الأول من يوليو 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: خزانة التراث للحكاية، عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
5: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
4: خزانة التراث، من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
6: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
6: خزانة التراث، من إخراج نصر الأغلى.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا على كارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية التي تعبر عن جانب من ثقافتنا وهويتنا وخصوصيتنا الثقافية، والتي نحاول من خلال هذا البرنامج أن نتتبعها ونوثق مفرداتها من خلال اللقاءات الميدانية مع المستهدفين الذين يمارسون تلك الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية والمهن التي كانت معروفة في المجتمع المحلي، ونحاول أن نوثقها. اليوم نلتقي بالوالدة أم علي، وهي إحدى ممارسات المشغولات اليدوية التي تمارسها النساء في المجتمع المحلي في مأرب، وستحدثنا عن هذه أو عن مجموعة الخبرات والممارسات المرتبطة بهذه المشغولات اليدوية التي كانت تمارسها والتي لا زالت بعض النساء يمارسنها إلى اليوم. أهلا وسهلا، حدثينا عن المشغولات اليدوية ذي التي كنت تمارسيها. ما هي المشغولات اليدوية ذي قد اشتغلتي فيها؟
1: كنا نشتغل في المغاطي وفي الضيف وفي المصاون وفي ذول السوارات وفي ما وفي كل شيء، ونخيط المصاون وكل شيء والحلي والكل والعثاكل وكل شيء.
0: انت قد صلحتي المغاطي هذا؟
1: المغاطي قد صلحت المغاطي، ايوه.
0: المغاطي يصلحوها للعيش الفطير والرقوش والخبز
1: المغاطي نصلحها للفطير، ونصلح مغاطي صغار للقلية، ونصلح اغطيه ايوه، ونصلح اغطيه كبار للعيش الكبير، ونصلح ذيف للحم.
0: الذيف هذا وش تختلف، وش وجه الاختلاف بينها وبين المغاطي؟
1: الاختلاف لها منقوشه والذيفه منقوشه ولها مجلس
0: من تحتها
1: مجلس، ايوه.
0: تعمل لها اطار،
1: ايوه، نعمل لها اطار، ايوه.
0: من نفس
1: الماده، ايوه.
0: النمص هذا والنمص من انت تدنه؟
1: النمص نشتريه يدوه ناس، ونشتري الحزمه نشتريها، واشترينا اصباقها وصبغناها
0: تصبغن النمص انت؟
1: ايوه، نصبغنا مصحنا باصفر واحمر واخضر.
0: الاصباغ منين تحصلن عليها؟
1: اشتريها من المحلات،
0: تشترينها جاهزه الاصباغ؟
1: نشتريها، ايوه، قراطيس وفورناها على النار وصبغنا النمص.
0: ليش تفورنها على النار؟
1: علشان النمص يلصق في النمص،
0: يعني يثبت اللون.
1: يثبت اللون، ايه. ها نقشنا بها نقاش، ننقش الذيفة ولا ننقش المغطاه الحمراء ولا البيضاء، ننقش فيها شوي.
0: كيف تبدأ صناعة المغطاه؟
1: نبدأ صناعة المغطاه، نبدأها مثل ذا علاتية
0: حزمة،
1: ايوه، حزمة ها وعطفناها ها وبدعناها
0: اثنين راس الحزمة،
1: ايه، نثني راس الحزمة،
0: نخيطها
1: بنمص نفسه، ايوه. ولا مغاطي نشل نمص ونحشاها ونسويها مكر، من ذا المكر مغاطي صغار،
0: ايه،
1: ايوه، من هذه ياكل المكر حق قليه.
0: الحشو حقها هو نمص؟
1: ايوه، الحشو حقها نمص.
0: المغاطي تي البلاستيك تصنعان
1: للقلايه، ونصنع من ذولاك للقلايه منقوشات.
0: عاد ايش تصنعيه الا الان المغاطي ولا خلاص؟
1: الله خلاص، ما ادري الحين هو
0: السن
1: في كبيره،
0: الله يديم. يعني
1: مديت لبناتي مسويه صناعات البنات، الصناعه البناتي.
0: والمغاطي هذه ذي كنت تصلحيها، من تسوقيها له؟
1: نسوقها للنسوان اللي عندنا اشترى
0: في القريه نفسها.
1: يعني بس
0: اذن عارفات انك انت تصنعن،
1: ايه، عارفات ان احنا نصنع، وذي ما تصنع تشتري ذي ما تصنع.
0: والمجتمع المحلي كله يستخدم هذا المغاطي والذياف
1: كل الناس تستعملها.
0: المغاطي هذا والذياف عاد هي تستخدم اليوم؟ عاد هي موجوده
1: اليوم؟ اليوم الله نعادها معنا هناك
0: قبل النزوح. انتوا نزحتوا من الجوبه؟
1: ايوه، نزحنا من الجوبه.
0: عاد حد يمارس هذا اسمه صناعه المغاطي لليوم؟
1: ايوه، عاد به نسوان نمارسنها
0: يصنعن،
1: ايه.
0: وعاد يشيلهن طلب في المجتمع المحلي؟
1: ادري والله، طلبيات ما هن يصنع، ما يصنع الا طلبيات، ايوه.
0: يعني ما حد يسوق للسوق المحلي؟
1: من بناتي في حريب تصنعن كل الثنتين يصنعن.
0: يمارس صناعة المغاطي للآن؟
1: لا إيه صنعن، إيه.
0: يعني عاد الحرفة أو الحرفة هذا أو المشغولات اليدوية هذه الخاصة بالمغاطي، صناعة المغاطي عاد هي لا زالت موجودة للآن؟
1: لا زالت موجودة للآن عند بناتي، إيوه.
0: يعني لا زالوا يستخدموها بعض الناس؟
1: استخدموها بعض الناس، إيوه. وصنع وذا الحين خليت الحرفه لبناتي انا ما عاد استرت ويصنعن سوارات وصنعن حق الحلوق
0: ايش يقول يعني اكسسوارات هذه العقود والخواتم والزينه
1: زينه الحريم ايوه خروص ايوه والمصاون صنعهن
0: وش يصنعنهن منه
1: صنعنهن من الخرز
0: خرز فصوص و
1: لا خرز حلي كريستان
0: اشتريناه جاهز من السوق
1: اشتريه من السوق ايوه نشتري ذا لا وش سمعتنا سلاسل يسوونهن مع سلاسل ويصلحنهن
0: ومن يسوق منتجات تله
1: سوون منتجات تله من طلبيات
0: فقط
1: طلبيات ايوه
0: ما يبيع عن شيء بالجمله
1: طلبيات
0: من ليش ما يبيع عن بالجمله سوق
1: ما يصير عن شيء
0: ليش اهل المحلات رفضوا يشلوا مثلا
1: ما رفضوا شيء غير ما صرنا نحكي احنا
0: يعني ما حد سوق
1: لا ما حد سوق
0: ما حاولت ان تسوق للمحلات التجاريه اللي تبيع لك سوارات
1: لا ما صرنا شيء ما غلى شيء منه وانه من المصاون كنا نصنع مصاون عثاكل وذا الحين نصنع مصاون فصوص فصصها ونسيل ثم ونسوي طلبيات واجدة
0: يعني مستمرات في هذا المهنة صناعة النقب واللثم هذه البراقع
1: مستمرات ايوه مستمرات
0: تنقشنها مثلا بخرز
1: لا شي بخرز وشي بفصوص شي بخرز وشي بفصوص الخرز تعيب
0: وش لهن طلب هذا المنتجات ذي هني صنعن النقب واللثم
1: طلب هنا نساوي نشل ولا نشل
0: يعني يجل عند هنا يشترن
1: اشترن لا عند هنا ايوه ولا نديهن واحد تبيعه لنا ولا
0: ايه توزعنهم مثلا عند اشخاص معينين او نساء معينات يبيعن
1: ايه بالله نوزعهن عند نسوان يبيعنهن لنا يقول انها تنهن وبنبيعهن لك
0: يعني ما حاولت ان تسوق للمحلات التجاريه او تبيعن بالجمله
1: لا والله لا ما حاولنا شيء
0: هذا ابرز الصعوبات التسويق ذي تواجه
1: ماشي ما حاولنا شيء صدق ما ولا جاء في فكرنا ما جاء شيء في فكرنا صدق
0: لان المردود المالي بيكون اكبر لو حاول ان يسوق بالجمله للمحلات التجاريه بحيث يحسبون الكلفه الماليه كلفه المواد الخام وعمل اليد واضافه القيمه الربحيه على اساس تستمر هذه المشغولات اليدويه وايضا تدر دخل
1: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لما نشوف كيف
0: إذن هذا ابرز المشغولات اليدويه ذي كنت تمارسي اللي هي صناعه المغاطي وهل هناك صعوبات كانت تواجه كان مثلا في صناعه المغاطي من حيث مثلا شراء المواد هل شيء كان مثلا شحه في المواد او غلائها او عدم وجودها في القريه مثلا انت تشترنها يدوها من برا ماشي نمص مثلا في القريه
1: لا ماشي نمص في القريه مغير يدوها من برا ونشتري من عند واحد يقد هو يصير يحشه ويديه ويورده ونشتري من عنده ولا الصباغات مغير نشتري من مارب ماشي عندنا في حيث احنا
0: يعني هذه صعوبة في المواد الخام وأيضا التسويق ماشي تسويق كثير بحيث يعيد يرد لك دخل كثير
1: ماشي التسويق ما كنا من أول نصنع واجد وشلنا هالنسوان وعلاتية أيوة بس
0: ألاحظ بعض المشغولات اليدوية التي عرضتي علي الآن مجموعة من الإكسسوارات والمشغولات اليدوية التي تصنعها بناتك مجموعة من المشغولات اليدوية الجميلة وفي نفس الوقت بالإمكان أيضا تسويقها بالجملة لو حاولتوا تسوقها بالجملة وسيساعد ذلك في استمرار مثل هذه المشغولات اليدوية وأيضا أنها تدر عليكم مصدر دخل
1: إيه على الله ما نشوف إن شاء الله بإذن الله نشوفه إحنا نسيرها قد
0: إذن في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نتوجه بالشكر للوالدة أم علي في ختام هذه الحلقة ويسرنا أيضا أن نهديها هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

يا أبطالنا في فغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء.

0: امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

لا تعجبوا كل همس.

تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا كله حب حب حال من يسكنني لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا.

तुहार।

احببتها لا تعجب لا لا انا احببتها لا تعجب لا

Seguimos fichas vazias.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء: استهداف الحوثيين للملاحة الدولية ينفذ أجندة إيرانية ويستدعي موقفا دوليا أكثر حزما. وزارة العدل تدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمجمع القضائي في تعز. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق أكثر من 6,000 انتهاك حوثي بحق القطاع الصحي خلال 6 أعوام. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها. وأوضح دولة رئيس الوزراء في تغريدة على صفحته بمنصة إكس أن الاعتداءات الحوثية لا تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم من خلال تعريض حرية الملاحة للخطر والإضرار بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتقويض الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. وشدد الدكتور زنداني على أن حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية تمثل مسؤولية جماعية، وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزما وردع نزاع السلوك الحوثي الإرهابي وتجفيف مصادر دعمه ومنع استمرار تهديده للمصالح الإقليمية والدولية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لمواجهة هذه التهديدات وحماية أمن الملاحة الدولية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن. جدد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة دعمه الكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي القيادة الرئاسية والدفاع الوطني من قرارات وإجراءات وطنية، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط. وأكد في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة محافظ المحافظة عوض بن الوزير أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة لحماية سيادة اليمن وصون أمنها القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة موارد الدولة. وأدان الاجتماع الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر خدمة لأجندة النظام الإيراني، مشددا على التصدي للمشاريع التخريبية والأذرع الإيرانية في اليمن والمنطقة والعمل على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار فيهما. واستعرض الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبد الرب هشلة

وعدد من وكلاء المحافظة تقارير حول مستوى تحصيل مختلف أنواع الموارد المالية والإنجاز في مشروع ميناء قنا التجارية وأنشطة القطاع الثقافي. وأكد محافظ المحافظة على أهمية تعزيز الموارد المالية لأهميتها في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشددا على ضرورة الالتزام بتحصيلها وفقا للقوانين واللوائح النافذة بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات الثقافية والسياحية وتطوير برامجها وأنشطتها وصون المواقع الأثرية والمدن التاريخية بما يعكس المكانة الحضارية لمحافظة شبوة ويسهم في تعزيز فرص التنمية السياحية والاستثمار السياحي. أدانت وزارة العدل استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني للمجمع القضائي بمدينة تعز بقذائف الهاون، واصفة ذلك بأنه اعتداء يستهدف مؤسسات العدالة ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال وزير العدل القاضي بدر العارضة إن قصف المرافق القضائية يجسد النهج الذي تتبعه الميليشيات الحوثية في استهداف مؤسسات الدولة وتقويض دورها، ويعكس استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية والعدلية بشكل خاص. وأضاف إن مثل هذه الاعتداءات لن تثني السلطة القضائية عن مواصلة أداء رسالتها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعا الوزير العارضة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف مسؤول إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات المدنية والقضائية والعمل على محاسبة مرتكبيها وفقا للقانون الدولية. وجدد وزير العدل تأكيد على أن السلطة القضائية ستواصل أداء واجبها الوطني في حماية الحقوق وصون العدالة رغم التحديات والاعتداءات التي تستهدف مؤسساتها بما يحقق سيادة القانون ويخدم الوطن والمواطن. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نحو 6231 انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في مختلف المحافظات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى الأول من يوليو 2026. ووفقا لتقرير صادر عن الشبكة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها، فقد توزعت الانتهاكات بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابة والاعتقال والاختفاء القسري للأطباء والممرضين والإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية ونهب المستشفيات وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها. وذكر التقرير بأن فريق الرصد والتوثيق الميداني في شبكة رصد 62 رصد 62 حالة قتل، بينها 29 طبيبا و14 ممرضا و19 من سائقي سيارات الإسعاف و87 حالة إصابة، من بينها 32 طبيبا و19 ممرضا و36 من سائقي سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن حالات القتل والإصابة توزعت بين إطلاق نار مباشر وزراعة الألغام الأرضية والقنص المباشر والقصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات والاعتداءات والضرب. وأكدت الشبكة أن استمرار الإفلات من العقاب شجع ميليشيا الحوثي على توسيع دائرة انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددة على أن حماية الحق في الصحة والحياة لملايين اليمنيين تتطلب تحركا دوليا عاجلا يضمن وصول العلاج والمساعدات إلى مستحقيها بعيدا عن الابتزاز والتسييس. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس الوزراء: استهداف الحوثيين للملاحة الدولية ينفذ أجندة إيرانية ويستدعي موقفا دوليا أكثر حزما. وزارة العدل تدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمجمع القضائي في تعز. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق أكثر من 6000 انتهاك حوثي بحق القطاع الصحي خلال 6 أعوام. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، أحييكم في مستهل هذه الحلقة في الجزء الثاني من الحلقات عن الشاعر والمناضل مطهر علي الإرياني. واليوم سنتحدث كما قلنا لكم في الجزء الأول أو كما وعدناكم في الجزء الأول أننا سنتناول اليوم السياق الأدبي ونتتبع الخصائص والسمات العامة في أدب الشاعر والمناضل مطهر الإرياني. دعوني في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والشاعر والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: أهلا بكم، حياكم الله، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
0: سعيد بتواجدك أستاذ فيصل. في الحلقة الماضية تناولنا السياق الثوري ورأينا هذه العظمة وهذه القامة الشامخة وهذا الرمز والعلم اليماني المسندي الشهير الشاعر والمناضل مطهر علي الإرياني. اليوم دعنا نتتبع السمات والخصائص الفنية لأدب الإرياني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مطهر الإرياني هذا الشاعر العظيم الذي له الفضل على معظم الأغنية اليمنية.
0: نعم.
1: شاعر البن من الدرجة الأولى.
0: بامتياز.
1: شاعر البن بالدرجة الأولى. شاعر الزراعة. شاعر الزراعة العظيم الذي كتب هيا نغني للمواسم، وهو أول أوبريت عمل في الجمهورية اليمنية إلى الآن.
0: أنت تحدثني الآن وفي أذني صوت الفنان علي بن علي الآن.
1: نعم.
0: يا حارس البن.
1: يا حارس البن. نعم. وأيضا حارس البن هذه أصلا هو حارس البن والهوية اليمنية، هو لم يكن حارس البن فقط وإنما كان حارس البن والهوية اليمنية، ويعتبر أول ما من أسهموا بإسهامات الأغاني، تأليف الأغاني الزراعية.
0: نعم. والبن هنا هي رمزية عن الهوية اليمنية،
1: رمز الهوية اليمنية.
0: الهوية
1: طبعا
0: اليمنية. نعم.
1: عرف بنزعته الوطنية، معروف عنه النزعة الوطنية، كونه أكثر من خبر المجتمع، كونه أصلا خبير تاريخي، ولذلك كان يعزز دائما أسهم في إحياء الهوية اليمنية وعشقها، عشقها أرضا وإنسانا. عبر عن هذا طبعا الكلام في شعره، ومنها مطلع أشهر قصائده دابغة المعنوة بالمجد والألم اللي من المعروفة. طبعا قصيدة المجد والألم معروفة. نعم. من أشهر أهم أعماله وقف ودع، الأغرية العاطفية، وخطر غصن القنا.
0: نعم.
1: وطاب اللقاء والسمر والبالة، ويا دائم الخير. طبعا هذه يا دائم الخير تحولت إلى أوبريت، وكما ذكرت لك سابقا أنها تحولت إلى أوبريت، أول أوبريت يوضع في عام 1982.
0: نعم. بعد
1: فكان أول أوبريت وأجمل أوبريت أنا رأيته في اليمن
0: بعد عقد واحد من قيام الثورة.
1: نعم.
0: إذن نستمع لجزء من هذا الأوبريت.

0: نواصل الأستاذ فيصل حول الخصائص والسمات الأدبية للشاعر مطهر الإرياني.
1: طبعا يعني لا يكاد يخلو صباح يمني ما لم دون أن تبث إذاعة أو قناة أغنية الصباحية الفنان الكبير أحمد السنيدر ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع محلاه محلى الجمال. هذا الرجل لم يكن فقط يهتم هو لا يهتم بالزرع فقط، هو يهتم بالهوية كرمز البن والزرع والمزارع كرمز لتأثيث أو للخوف خائفا من اكتثاث الهوية اليمنية. كان يرى على أنه في النهج السلالي أن اكتثاث للهوية اليمنية وضع مكانها العصبية،
0: بمعنى أنه ولو قاطعتك أستاذ فيصل، بمعنى أنه هنا يشتغل في مأمن.
1: نعم، يعمل في مأمن
0: بتوظيفه للإسقاطات الرمزية للحفاظ على الهوية اليمنية.
1: نعم، يعني مثلا هذا مطهر إرياني كان يتكلم مثلا حين يتكلم عن البن والزرع وأيلول وتشرين، ويتكلم يعني تجده لابد أن يتكلم عن الظلم، ويتكلم عن مثلا مثل أن يقول كان أيلول وكان الليل داجي قاتم الجدران مضروب السياجي فأتينا صارخين، مثل هذه القصيدة اللي ذكرناها سابقا. ومعه أيضا أغنية يعني بلادنا يا سهول اتوسعي المعاول اتموجي بالسنابل يا دايم الخير دايم على الجبل والتهايم شنت عليها الغمايم بالجود رايح وغايم. طبعا هنا يقول اتوسعي بالمعاول، هنا يقصد أنه كان معظم حتى الزراعة في اليمن كان يدخل فيها العنصرية. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، أنا ابن بيئة ريفية، ابن مزارعين، فكان أنه لا تزرع الذرة إلا إذا قال الفقيه مدري أيش أنه يجي في مدري معه وقعبه، يعني
0: مرتبطة
1: بالجانب الديني، أيش دخل الجانب هذا؟ يعني تخيل أنه أيضا كان يرى على أنه غلال هذه الأرض ما تقوله، كان يذهب لهذا لهذه السلطة المستبدة التي تسمي نفسها السلالة
0: أوصياء الله،
1: أوصياء الله في الأرض، يعني النجوم القناديل. تمام، فهو أيضا إن كان هذا الجانب عنده فهو عنده رمزية خفية. وفي الجانب الاجتماعي مع أغنية المعروفة ألا جينا نحييكم ونسمر معاكم، طبعا هذه النفس فيها صنعاني بحت ألا جينا نحييكم ونسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة، يلا بنسمر سوا في حماكم ليت وإحنا معاكم يا جماعة. طبعا الكلمات بسيطة جدا. وطبعا معروف غناها محمد قاسم الأخفش وغناهم بعده كثير
0: نعم
1: فنانين. أنا أريد هنا أن أركز، هنا كان يركز في معظم أغانيه سواء الوطنية أو الأغاني الاجتماعية. كان يركز إما على العلاقات الاجتماعية، يعني على تجذيرها،
0: إذن هذه سمة من السمات،
1: سمة من سماته. نعم. والثانية في كان يجعل الزراعة رمزية للهوية الوطنية،
0: وهذه سمة أخرى أيضا.
1: سمة أخرى. السمة الثالثة كان يتسم بسمة لا أعتقد غاب عنها كثير، وهي البساطة والقوة في نفس الوقت. يعني كان تجد في شعر اندفاع شديد وحرارة عاطفة ثورية، عاطفة،
0: وهذه صعب الجمع بينهما،
1: وألفاظ بسيطة من الجابر بها، يعني من الكلام العادي
0: صعب. إذن سهل ممتنع،
1: السهل الممتنع
0: صعب.
1: فكان يمتلك السهل الممتنع والقوة والزخم، يعني حتى أنه أحد الكتاب شبه شعره قال شعره مثل حديد الطائرات، قالوا له كيف زي حديد الطائرات؟ قال قوي جدا تمام وخفيف جدا، يعني قال تشعر أنه خفيف على النفس وقوي جدا حين تفكفكه.
0: نعم،
1: يعني مثلا تخيل عندما يكتب أغنية حارس البن في وادي سبا غير غافل يحسبوه الأعادي قاصر السن جاهل، يعني السامع الجاهل سيظن أنه يتكلم عن قصة حدثت.
0: نعم،
1: لواحد طفل كان بيحرس بن في مأرب
0: في مزرعة،
1: يعني قصة يعني سطحي.
0: نعم.
1: سطحي.
0: نعم،
1: لم يكن يدرك على أن الرجل هذا يقول يا سارية الجبل انظروا هناك ستكون هناك حرب. يعني هذه السلالة والعصابة التي استلبت الثورة منها الحكم وجعلتها للجمهورية اليمنية وجعلت الشعب والحاكم الأول، هذه السلالة لابد يوما من الأيام أنها ستفعل كما تفعل الأفعى وتعيد لنفسها الكرة من جديد. مطهر الإرياني الذي كتب سد وادي سبأ وكتب قالت الباكية وكتب ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع. والله أنا الأمانة أعتقد لو أسمعها لو كان غناها أحد لو غناها أحد غير أحمد السنيدار أعتقد لم يكن لها هذه النكهة.
0: النكهة.
1: ولم يكن ولو كتبها شخص آخر ولو غناها السنيدار لما كانت لها تلك النكهة. فاجتمع في هذه الأغنية اجتمع فيها جمال الصوت والأداء والنفس الصنعاني واجتمع فيها الكلمات السهلة الممتنع واجتمع فيها أيضا الأصالة اليمنية.
0: العناصر المطلوبة
1: للعمل. العنصر التاريخي لليمنيين الموكا. لماذا سميت الموكا بهذا الاسم؟ بلاد المخا لأنها بلاد البن. ولذلك اعتمد الإرياني في نظرية الأدبية في فلسفة للشعر أو في فلسفة للقراءة الاجتماعية من خلال شعره كتبها من خلال البن كرمزية.
0: رمزي.
1: البن سبأ. لم يكتب شعراء كثير عن سبأ ولا عن مأرب. سبأ البن. شوف ركزها. حارس البن. حارس اللفظ هنا كلمة حارس معروف على أنه الحارس المهمة الأساسية له
0: الحراسة.
1: الحراسة.
0: نعم.
1: يعني كيف
0: الحماية.
1: بمعنى أنه الحماية أن يكون منتبه أن يكون وهو يقصد بهذه حراس الجمهورية. يقصد هنا البن وسبأ هنا الجمهورية.
0: إذن أستاذ
1: حارس الجمهورية هو ابن الجمهورية هم الأحرار هم الثوار.
0: إذن من أبرز السمات والخصائص لأدب الإرياني توظيف الرمزي.
1: نعم التوظيف الرمزي. الإرياني لم يوظف البن فقط بل أيضا وظف المعاول.
0: هل لهذه علاقة أستاذي الكريم هل هذه علاقة كونه مؤرخ؟
1: نعم هذا أكيد. الجانب التاريخي أثر على شعره.
0: أثر على شعره.
1: أثر على شعره.
0: نعم.
1: فأكسبه الصفة صفة الهوية التاريخية.
0: التاريخية. نعم.
1: الهوية التاريخية لشعره. ولذلك حتى درجة الرمزية رمزية الاستخدامات للشعوب مثل مثلا أدوات الحراثة.
0: نعم.
1: فيقول بلادنا يا حقول اتوسعي للمعاول.
0: المعاول.
1: فهو يقصد هنا الجانب الاقتصادي التنموي. يعني أنه يجب أن يكون هناك نهضة. هنا طبعا لا يقصد المواطنين فقط.
0: إذن هناك بعد
1: يقصد كرؤية كرؤية هناك للدولة.
0: هناك بعد ثالث.
1: نعم بعد ثالث. هو هنا الآن يرى كأنه يجب أن يكون هناك بعد اقتصادي للدولة. يجب إعادة زراعة البن. يجب تشجيع المزروعات. يجب الوقوف مع المزارع هذا المسكين. يجب أيضا أن نكون كلنا نفكر بنفس العقلية هذه أن بلادنا كأنه يقول أنه ما حك جلدك مثل ظفرك. يعني أنه لن يزرع أرضك لن يأتي أحد ويخدمك ويصنع لك لن يأتي أحد.
0: نعم
1: إلا بالفعل. أنت لنفسك. طبعا أريد أن أذكر حاجة وهي هناك كانت سأستعرض بعضا من استلهامات مطهر الأرياني رحمة الله عليه. فهناك يعني أغاني استقاها من الأمطار ومن الينابيع ومن تربة اليمن وهبها لأبناء الوطن جعلها بلسم للجراح التي أحدثتها الأئمة في جسم اليمن. كانت البالة التي تكلمنا عنها سابقا.
0: نعم.
1: هي المعبر الأول. أنا لم أستكمل قصيدة البالة لأن للأمانة لا أستطيع يعني
0: بالفعل
1: يعني
0: مؤثرة وجدانية يعني.
1: مؤثرة وشجنية شجنية شديدة تطلع
0: يكشعر البدن
1: يعني عندما يقول ذكرتني أخي كان تاجر أينما جاء فرش جوع عسكر الجن شلوا
0: ما معهم
1: نفس ما يحدث اليوم
0: نفس ما يحدث اليوم
1: الامتهان باليمنيين والنهب والسرقات والامتهان لليمنيين ونهب حقوقهم. سلبوا الدولة نهب الدولة نهب المواطنين. تخيل أنه كل أسبوع معهم مناسبة يبتزون بها المواطنين
0: للابتزاز.
1: مولد النبي اسمه الغدير المدري ايش الطلاع النزال هدار
0: الان وظفوا
1: الان وظفوا انهم عملوا حبه طمش يعني رجموها حبه طمش لا خلف باب اليمن وقالوا ضربنا اسرائيل وفي الاخير من شان ينهبوا الان اخي المواطن الان ارسلوا رساله بيمن موبايل
0: الدعم الشعبي
1: لمكافحه اسرائيل. تخيل يعني هذا القذرين هؤلاء الذين خرجوا من قمامه التاريخ هذا كان من يحاربهم. يجب على كل مثقف أن يعلم أبناءه ويعلم أبناء اليمن أن مطهر الإرياني أول من حارب هؤلاء السلالة القذرة. هؤلاء الناس الذين امتهنوا المواطن اليمني وامتهنوا كرامته وامتهنوا دينه وامتهنوا عرضه ولم يجعوا أي لم يكن لهم أي خطوط حمراء. فمطهر الإرياني الذي كتب فوق الجبل أغنية معروفة فوق
0: وطنية.
1: الجبل من أروع ما كتب فوق الجبل التي شامخة بالجندي وسأقرأها لاحقا إن شاء الله. كانت أيضا أغنية الحب والبن ضمير الإنسان لمن يؤرضه، وأيضا كانت الملحمة التاريخية مغنة سد وادي سباء، وقارئة للتاريخ والشعب المغدور وهم سد وادي سباء في مأرب على أيدي الفرس ومن أيدي الأئمة. ثم ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع ما أحلاه وما أبهاه، معبرة عن عشق الأرض وإنشاد السلام والاستقرار. طبعا الصورة هنا لو أن فنانا تشكيليا رسم صورة الصبح يطلع في ريف اليمن،
0: نعم.
1: لو أن فنانا تشكيليا لاختار أجمل الصور. يجب أن تشعر حينما ترى الصورة أن هذه أن هذا البلد ليس فيه حروب، بلد سلام،
0: بلد سلام.
1: ولذلك كان الرمزية رمزية سلام حين يقول ما أجمل الصبح في ريف اليمن. هل ترى واحد يعاني من الحروب سيتغنى بالصباح؟ لا يمكن
0: مطلقة.
1: لذلك هنا التغني يكون من كأنه ينزع إلى السلام. ثم جاءت أغنية أيضا خطر غصن القناة، من يضاهي مطهر الإرياني هذا يتغنى بالأرض والجمال، جماله وديانه وأشجاره وفتيانه. هنا طبعا نغني للمواسم، ما أجمل النصوص وألحانه. طبعا حين يغني قال علي ولد زايد في حكاية الزراعية. وهنا طبعا تواصلت شخصيا مع نجم شعرنا القدير وهو الأستاذ الروائي أوس
0: ابنه،
1: أوس مطهر الإرياني ابنه،
0: نعم.
1: ومدني ببعض المراجع التي لم تطبع،
0: رائع.
1: ومن ضمنها قران تشرين ثاني لم تنشر كلها، نشرت قصيدة واحدة، والقصائد تقريبا أكثر من 10 قصائد،
0: نعم.
1: أنا سأحاول أن أقرأ ما استطعت عليه. طبعا قصائد بالعامية يتكلم باسم الحكيم اليماني، بلسان الحكيم اليماني،
0: نعم.
1: يقول يا حاجز العدل محجور، يجعل على العدل مفتاح، جهلت في ما تريده، الله بالعدل يعرف، قد أهل المعاني يقولوا الله بالعدل يعرف، والعدل في الله محصور، حصر الضياء طي مصباح، لا حد له في وجوده، ولي على صغر شاني في العدل موقف تكشف، من بعد نجوى وتفكير في شان من جاء ومن راح. طبعا معه قصيدة اللي يقول طيب الله أوقاتكم أجمعين، ثم يقول يا أمنا يا يمن يا أحلى يا أغلى وطن. طبعا قصيدة هذه مغنى كتبها لتكون أغنية، فقال يا أمنا يا يمن يا أحلى وأغلى وطن، يا غابة العز من يصدى بعادش من ما دام وإحنا رجالش، فاصمدي للزمن ولا تبالي، وعيشي يمنا راضية، قولي لمن غرته نفسه ركب شان الخطر، والموت لك منتظر خلف الحجر والشجر، من حل وادي السباع قالوا درج وانتحر، دخل خبر كان قامت بعدها العازية. طبعا هو ثم حتى أنه كتب في الكراسة هذه نفسها، كتب بقلمه وتنشد مكررة البيت الأخيرة. ثم يقول أيضا
0: إذن هو يتصور جو،
1: يتصور حتى جو الأغنية يعني،
0: نعم.
1: ثم يعني كتب قولوا لمن ظن أن الانتساب لليمن يصبح تعالي، نظرة نرجسية ومن، والله لو جيت منين أو كنت ما أتزن، راسك بذرة التراب من أرضها الغالية. يعني إنه لو يعني هذا الذي يسخر من اليمن، لو أن راسه وراس شعوبه كامل كلهم توزن بذرة واحدة من تراب اليمن ما أتزنت. فهو هنا يفاخر باليمن، العشق وجنونه باليمن، حبه لليمن،
0: حد الثمالة
1: كان يثمل باليمن فينام باليمن ويعيش لليمن. هؤلاء هم الناس الذين التاريخ سيكتبهم على جبينه، هؤلاء هم الأحرار والثوار والمناضلين الذين سيكتب التاريخ أسماءهم بحروف بالنور. مطهر الأرياني رحمة الله عليه، القصائد كثيرة طبعا مكتوبة بخط يد، ولذلك لم أستطع أقرأها بقراءة سليمة، مع أغنية لم تنشر ولم تغنى، وهي صنع اليمن يا فن يا منارة، يا ملتقى التاريخ والحضارة، عدن عدن يا مناير، بندر ولا كل بندر، صيرة لها الحسن صاير، والسحر في خور مكسر. بعدين صوت شعبي يقول كتب هكذا، نعم. ملاحظة، قال عدن عدن يا قبلة النواظر، يا مجدي يا تاريخ يا بنادر. ثم يقول انشودة حماسية يقول فيها إلهنا ما أقدره، وشعبنا ما أصبره، ما أروع المسيرة الواحدة المنتصرة، ما للبغاة راعهم زحف الشعوب الآتية فأرجفوا وأجلبوا حتى بغوا علانية، تكسرت سيوفهم على الجباه العالية وانعصفت رماحهم فوق الصدور الوافية.
0: هنا كأنه يتسنم حتى دور الملحن ودور
1: يعني، فأعتقد أنه كأنه كان يقوم بدور المايسترو يعني،
0: دور الملحن
1: ودور الملحن والموزع الموسيقي، حتى التوزيع الموسيقي يكتب هنا تقول المجموعة
0: هنا يعني. يكرر النص
1: يكتب الفترة. حتى مكتوب الآن أمامي أنظر أستاذ، مكتوب هنا تقول المجموعة تكرر المجموعة، قال هنا تكرر المجموعة صوت شعبي وكتب تحتها، وكأنه توزيع موسيقي يعني،
0: توزيع موسيقي نعم.
1: مطهر إرياني قالوا حتى كان يصفه أقرانه كان أفضل الناس سماعا،
0: إذن
1: عنده إذن سميعة، فكان حتى الألحان التي تغنى لقصائده لا يقبلها، لا يقبلها نهائيا، حتى أنه أغنية من الأغاني غنيت 3 مرات وهي البالة، غنيت يعني لحنت 3 مرات فلم يقبلها، حتى جاء اللحن الأخير وارتست عليه، ولأنها أغنية طويلة ولأنها تغريبة يمنية،
0: تغريبة يمنية
1: يعني، يعني كانت نتاج للأحداث السياسية التي افتعلتها السلالة العنصرية في اليمن التي كانت تسيطر على جزء من اليمن، فكان القصيدة هذه تغريبة تشبه تغريبة بني هلال، تغريبة بني زياد، تشبه التغريبة الفلسطينية، ونحن في هذا الصدد نسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا في غزة وفي فلسطين وأن ينصرهم وعلى عدوهم وعدوهم، فعدونا مشترك للأمانة، عدونا القواسم مشتركة ما بين عدونا وعدوهم، فالفكرة واحدة، الاصطفاء الإلهي، هم يقولون أنهم أحباب الله هناك في فلسطين في اليهود، وهؤلاء يقولون أنهم أبناء نبيه، هؤلاء يقولون أنهم شعب الله المختار، وهؤلاء يقولون على أنهم سادة وقناديل وزنابيل ومش عارف إيش. يعني نقول لإخواننا لا تأسوا، فنحن وإياكم في حرب منذ سنين، يعني نحن وإياكم لدينا عدو مشترك فهو اليهود ومن عاونهم، هؤلاء هم من أنصار اليهود. أنا نعود إلى موضوعنا وهو الأغاني الوطنية التي تكلمت عنها والجانب الأدبي والسمات الأدبية. أنا أختتم هنا حديثي بأنه دائما كان لا تخلو قصيدة من ذكر كلمة يمن، ولاحظ ولو حتى بحث ولا قصيدة إلا فيها كلمة اليمن، حتى ولو غزل وحتى ولو قصيدة عاطفية فيها كلمة اليمن. تخيل ما أجمل الصبح في ريف اليمن. تمام، أرواحنا اليمن لمن لأمنا اليمن، لبيك يا علم الهدى في اليمن، يا بلادي نحن أقسمنا اليمين وفيها اليمن، يعني الرجل هذا متشبث بالأرض كأنه لأنه نبث من تربتها الطاهرة،
0: تربة هذه الأرض.
1: رحم الله الأستاذ والشاعر العظيم مطهر الإرياني. قبل أن أختم، فقط أختم بالبيتين من التغريبة التي تكلمنا عنها البالة، وهي كلمة فقط، حين يقول بكرت مثل مهاجر والظفر في البكر وكان زادي مع اللقمة ريال حجر. هنا طبعا صورة أدبية فقط، أنا قبل أن أنسى يعني، صورة أدبية يعني كأنها درامية تراجيدية. الفقر هنا صورة الفقر، يعني عندها اللقمة حقه في بوكشته في صرته، وريالين حجر يعني ريالين فرنسي، طبعا يعتبر أنه نفسه قدوه كبير ويعتبر نفسه تاجر. تخيل لفظ تاجر فيها. هذا كله كان بسبب صورة عامة، يعطيك صورة عامة للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أختم هنا القول بأن مطهر الإرياني كان قامة وقمة وأستاذ الهوية اليمنية ومعلم الهوية اليمنية الأول، والباحث والشاعر العظيم والغنائي والكاتب والوطني العظيم مطهر الإرياني رحمة الله عليه.
0: إذن في ختام هذه الحلقة أستاذ فيصل، جزيل الشكر والامتنان لتواجدك معنا في هذه الحلقات التي تثرينا بهذه المعلومات عن هؤلاء الأدباء والشعراء الذين أثروا التجربة الأدبية اليمنية وأثروا المكتبة اليمنية بنتاجهم الأدبي، والشكر لكم موصول مستمعينا الأكارم. في نهاية حلقتنا هذه تلقوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعود عكيزان بالتشارك مع الأستاذ فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع

0: المدنية بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله صباحكم مستمعينا أينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا الصباح الجديد والمتجدد من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. مستمعينا، يفتقد هذا العالم الذي نعيش فيه إلى مجموعة من القيم الإنسانية التي جعلت من الإنسان عدوا لأخي الإنسان، وأصبحت العلاقة بين الأفراد مبنية على المصالح والأطماع الذاتية. أصبح المجتمع متنافيا مع قيمه الأخلاقية، متماشيا مع قيم جديدة أفقدته إنسانيته وتعاطفه مع غيره. ولا شك أن الكل يبحث عن السعادة، هذا الإحساس الذي افتقدناه كثيرا وأصبح نادرا جدا، خصوصا في ظل مجتمعاتنا المنغلقة التي تبنت ثقافة جديدة أبعدتها عن أصلها وجذورها. مستمعين، السعادة ذلك الإحساس الذي غالبا ما يكون نتيجا عن راحة نفسية أو مفاجأة تجعلنا نضحك ونبتسم من غير أن ندري. صباح الجمال والنقاء، وفي بداية هذا اليوم الجديد لنتذكر معا أن السعادة قد تكون شعورا مشتركا بين الأفراد، أو شعورا فرديا يحس به الفرد في حالة من حالات الحياة المعاشة. غالبا ما تكون السعادة فعلا مشتركا يجمع بين فاعل للخير ومتلق له. شخصيا أنا لا أجد السعادة إلا في فعل الخير، تقديم المساعدة للآخرين كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. ففعل الخير وتقديم المساعدة يجعلنا نحس بشعور لا يمكن وصفه، فتجدنا نبتسم دون أن نعرف لماذا، وفي بعض الأحيان نقضي اليوم كاملا تحت تأثير طاقة إيجابية لا نعرف سببها. لكن لا جدال أن السعادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلوكنا اليومي، تصرفاتنا تجاه الآخرين. فكلما كانت تصرفاتنا أخلاقية وإنسانية، أحسسنا أن هناك طاقة تتولد بداخلنا دون أن نعرف السبب، لأن هذا الشعور الداخلي يجدعنا فجأة كلما فعلنا شيئا عن إرادة أخلاقية ووعي إنساني نفضل فيه الآخر على الذات.
12: بالطبع عزيزي المستمع، كما أن الإنسان المتواضع والذي يقدم المساعدة دون سابق طلب دائما ما تجده مرتاحا من الناحية النفسية، أي أنه إنسان يتمتع دوما بتفكير إيجابي عن الحياة. ولطالما أحسست أني أملك كل شيء حينما أبتسم بعد مساعدة عجوز أو رجل مسن، أو ترك مقعدي لمرأة حامل أو شخص أكبر مني سنا. هذا الشعور الغريب يجعلني في حالة من الفرح العجيب، غالبا ما يكون مستمدا من حالة الشخص الذي ساعدته. فبمجرد أن نسمع كلمة شكر من الآخرين تخلق هذه الكلمة بداخلنا إحساسا نفسيا عجيبا.
11: نعم محمد، إن فعل الخير من الأشياء البسيطة جدا لكن تأثيره كبير، قد يغير مسار حياتنا بالكامل. فتصرفاتنا سلوكياتنا مع الآخرين هي أساس الحفاظ على التوازن النفسي والشعور بالراحة والاعتدال. فيكفي فقط تقديم القليل من المساعدة لنحس أن شعورنا تغير بالكامل، أصبحت طريقة تفكيرنا مغايرة تماما لما كانت عليه من قبل.
12: نعم أعزائي المستمعين، فالأخلاق هي السبيل الوحيد لتقدم أي مجتمع أي إن كان نبعه وأصله. يكفي فقط أن نكون من الذين يحبون الخير للجميع، لنغير نظرتنا ونظرة الآخرين لنا. إن الحياة لا تصلح لشيء إن كنا لا نستطيع مساعدة من هم بحاجة إلينا، ولو بكلمة بسيطة قد تكون سبباً في تغيير نفسيتهم ونظرتهم للوجود. فالإنسان السعيد هو ذلك الشخص الذي يفكر في الآخرين قبل التفكير في ذاته، فالآخر هو مرآة الذات، فكلما كان الآخر مرتاحاً لوجودنا انعكس ذلك إيجاباً على حالتنا النفسية. والانعكاس الإيجابي يعني أن نحس أن سعادة الآخرين هي ثمرة جهدنا، أو على الأقل نحس أننا كنا سبباً في ذلك.
11: إذن مستمعين الأعزاء، فلنشرع في هذا الصباح المبارك بكل طاقة إيجابية، ولنردد معا افعلوا الخير كلما استطعتم، فيوم لك ويوم عليك عزيزي المستمع. اليوم أنت تمتلك كل شيء، وغدا قد لا تمتلك شيئا، ففاعل الخير عادة ما يحصل على خير مضاعف دون أن يدري. افعلوا الخير ولا تستعجلوا، واعلموا أن في فعل الخير أشياء لا يشعر بها إلا فاعل الخير نفسه. إذا مستمعين الأعزاء، سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. نتمنى لكم يوم مليئا بالخير والعطاء والسكينة.